0: ترجمت إلى 7 لغات. ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
1: الأهم اللي دير فيه هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانصالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
0: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
2: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
3: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
0: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
7: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
6: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كان تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إلا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فرا لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت، واصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج الى مخطوطات بشكل مفصل. في وقتنا الحاضر اصبح التعامل يحتاج الى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنه.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكره التاريخيه ديال اي بلاد ولا ديال اي امه، ولا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد وهذا، طبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا ويكرسوا لها وقتها ووقت كبير من اجل التحقيق ديالها. نوض المخطوطات تتبقى تتكون فريده، وفريده اولا من حيث النسخ، تتكون فريده من حيث الموضوع، بمعنى انه اي باحث مشى لم او كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومش استطاع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق تحقيق علمي أكاديمي، هذا تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أنه المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.
3: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
5: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
4: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
6: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
4: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
7: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
4: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجيل الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
2: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقيت واحد النجاح كبير. حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس. الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه, عام ديال البراتيك, عام ديال التيرا, عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
1: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
3: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خولينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري, التكوين في الاقسام, و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
4: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله, وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
1: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
0: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب, إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا, سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا, مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية, وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا, مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا, والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
5: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 مايو إلى

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
4: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
10: الأهم اللي ديفيو أنا بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
9: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
11: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
12: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا انها بعيد ب7 لغات.
9: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة يعني من اللجان المحلية، اللجان الإقليمية وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني، وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
4: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
2: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
6: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده ومعدلوا معنا بزاف عاونونا.
7: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه كلشي في المستوى صراحه الله.
5: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
6: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
7: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه. الله،
5: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 مايو إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
9: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكثير من الشباب كينساو أن هناك ما يسمى بالسمعة الرقمية. هي سمعة مهمة جدا بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل، لأنها الانطباع العام أو الصورة اللي كتشكل على كل فرد منهم في الفضاء الإلكتروني بناء على اللي كينشروه أو اللي كيتنشر عليهم أو المحتويات اللي كيتفاعلوا معها. وهاد البصمة عندها دور حاسم في غالب الأحيان في تحديد الفرص الأكاديمية والمهنية، حيث كتعتمد عليها المدارس ومؤسسات التشغيل في تقييم المرشحين. هاد السمعة الرقمية ماشي مجرد تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، هي عامل مؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب في حياة الفرد، خاصة الشاب. كتدخل في الفرص المهنية اللي كيترشح ليها، لأن المسؤولين في التوظيف كيقوموا بالبحث عن أسماء المرشحين في الانترنت باش يقيموا سلوكياتهم ومهاراتهم قبل ما يتم توظيفهم. نفس الأمر تقدر تقوم به المؤسسات التعليمية وتبحث في سجلات الشباب في المواقع للإطلاع على هوية واهتمامات المرشحين اللي كيتقدموا عندها، وذلك من خلال السمعة الرقمية ديال هاد الشباب المقبل على الدراسة في هاد المؤسسات. لأن كل مؤسسات اليوم صبحات كتستعن بالتكنولوجيا اللي ولات داخلة في كل أمور الحياة، وصبحات بفضلها السمعة الرقمية ديال الشباب مهمة بالنسبة لسوق الشغل. اليوم الشركات والمؤسسات ما بقاوش كيطلعوا فقط على السيرة الذاتية والدبلومات والتكوينات والتدريبات، لكن كيقلبوا حتى في الحسابات الشخصية ديال المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ولينكدن، باش ياخدوا فكرة واسعة على الشخصية ديال المترشح وطريقة التفكير ديالو وحتى على اهتماماته. من جهة أخرى كتجاوز هذه السمعة الرقمية الجانب الأكاديمي وسوق الشغل، وكتشمل حتى العلاقات الاجتماعية اللي مهم فيها بشكل كبير الجانب الشخصي، وكيعتمد عليها البعض حتى يقوم تقييم الفرد المعني وتكون عندهم فكرة شاملة عليه من خلال الصور والتدوينات ونوع الأصدقاء اللي عنده والأنشطة اللي كيمارسها والتفاعلات دياله مع المحتويات وكيفاش كيبني الثقة مع الأفراد الآخرين في المجتمع. والشباب كيواجه تحديات كثيرة ومعقدة في بناء وإدارة الهوية الرقمية أو السمعة الرقمية. من هذه التحديات يقدر يكون كيتعرض للتنمر والعنف الرقمي والحملات تشهير من قبل بعض رواد المواقع، أو لعنف رقمي اللي يقدر يأثر بشكل سلبي على سمعته، وحتى بالنسبة لمشاركة الشباب اللي كتكون في بعض الأحيان مندفعة من خلال نشر صور غير لائقة أو آراء غير مدروسة فيها انحياز أو فيها مشاكل، ويقدر يدرب الصورة الشخصية ديالو على المدى الطويل وتنشر عليه معلومات مضللة وشائعات كتمس بالحياة الخاصة ديالو. فالسمعة الرقمية هي الصورة اللي كيعطيها الفرد على راسه في الانترنت، سواء من خلال التعاليق والفيديوهات والمشاركات، وأي حاجة كينشرها ممكن تبقى لسنوات في الانترنت، وهذا الشيء كيأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفرص المهنية وعلى العلاقات الاجتماعية. فالشاب اللي باغي يشتغل ويكون عنده مسار مهني متميز خاصه يعرف باللي الانترنت ماشي وسيلة للتسلية والتواصل الفارغ، ولكن فضاء يقدر يفتح ليه الأبواب أو يسدها في وجهه. مثلا إذا كان الشخص كينشر محتوى محترم وأفكار إيجابية وإنجازات ملموسة أو مشاركات مفيدة فيها إضافة، هذا الشيء كيخلي المشغل يشوف فيه فرد مسؤول وعنده شخصية ناضجة ومحترمة. أما إذا كان الحساب دياله عامر غير بالسبان والانتقادات وبالعنف والتنمر على الآخرين أو الصور الخادشة للحياة، فهذا الشيء ممكن يعطي انطباع سلبي عليه ويخلي المؤسسة المشغلة ترفض الطلب دياله ولو تكون عنده كفاءة وشهادات عليا. وكاين طرق كثيرة اللي ممكن بها إدارة وبناء بصمة رقمية إيجابية في المواقع، أهمها الحفاظ على سمعة رقمية ممتازة وتوظيفها بشكل مفيد مع اتباع مجموعة من الخطوات، منها التفكير مزيان قبل نشر أي محتوى والتأكد من أنه كيعكس صورة إيجابية واحترافية كتعبر على قيمه ومبادئه، مع ضبط الخصوصية والتحكم في كل اللي ممكن يقرأ المنشورات والمعلومات الشخصية من أجل حمايتها من الاستغلال. أيضا ممكن للشاب يبني حضور إيجابي على منصات متعددة لإبراز المهارات اللي عنده والإنجازات اللي قام بها. كاين للأسف الكثير من الشباب ما واعيينش بخطورة الإنترنت وكيعتبروا مواقع التواصل حياة خاصة وما عندها حتى علاقة بالدراسة والعمل، إلا أن الواقع كيقول العكس لأن الكثير من الشركات كتعتمد على البحث الرقمي قبل التوظيف. وكاين دراسات كثيرة بينات أن نسبة كبيرة من المشغلين كيرفضوا قبول مترشحين بسبب محتوى غير لائق منشور في حسابات ديالهم. فالسمعة الرقمية تقدر تمنح فرصة كبيرة للشاب باش يعرف بمهاراته ويشارك بتجاربه، فبعض المهن الجديدة ولات مرتبطة بالحضور الرقمي بحال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والتصميم والبرمجة. لذلك خاص التعامل بذكاء لكسب سمعة رقمية جيدة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
2: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
1: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
3: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
1: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
4: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
1: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
8: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
7: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
9: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
10: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد الاتفاقيه الشراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني يعني تقريبا في وجود يندمج في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقية على أساس أن خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاولة، وربما يعني هاد التكوين منحهم واحد الفرصة سانحة باش يتعلموا واحد الحرفة اللي ربما تساعدهم في الإدماج في سوق الشغل.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى هذه المؤسسة المرموقة إلى مواكبة الاستراتيجية السياحية للمغرب، مؤكدة التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبة الكفاءات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
12: الأهم اللي دير فيه هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لا 4G كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
11: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
13: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملي كنفتخروا بها كمغاربه.
14: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه من غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا انها بعيد ب7 لغات.
11: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
0: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
6: غريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
4: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2006.

0: فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
1: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه، تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
6: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
4: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتافرانت وبوعروس.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
6: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
7: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كل شيء في المستوى الصراحه الله.
5: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: الخبر من المصدر. ريم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: الأهم الذي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 1.50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
6: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
11: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لا براتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
10: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
12: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
13: هذا المشروع جاب واحد اللبنه اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
10: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
9: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
3: ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
14: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
14: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
17: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 نوفمبر المقبل. في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
18: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: غيم راديو.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
4: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
2: والقضايا الراهنة.
0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة. رفقة شيماء جبران على ريم
2: إذاعة
0: راديو.
2: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
5: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
6: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
7: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
9: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
2: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق الفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026 وحصيلة الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق، قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفاي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
6: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفايا، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة، وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هذه العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هذه الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفاية لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصولا.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده، يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه، وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
7: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم. الإقليم.
5: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابة

0: من وطأة الظروف الميدانية الصعبة، وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية، وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية، تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية، وعروضا للمهرجين، وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي.

0: المغربية، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية مستمعين، أهلا بكم. ووفي العناوين: إيرادات رسوم الكربون تسجل رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025 حسب البنك الدولي. كوت ديفوار تطلق أداتين للتصدي للأزمة الصحية والأمراض المتأثرة بالمناخ. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن التزام الدول بحماية البيئة. في التفاصيل، كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن حصيلة رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم سجلت رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار في عام 2025. البنك أوضح في تقريره السنوي حالة واتجاهات تسعير الكربون في عام 2026 أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الضرائب البيئية وأنظمة تداول الانبعاثات لتحقيق أهداف فيها المناخية. بحسب التقرير، شهد متوسط سعر الكربون ارتفاعا ملحوظا تضاعف بين عامي 2016 و 2026 ليصل إلى نحو 21 دولارا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعدما كان عند حدود 10 دولارات للطن مدفوعا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات. ورغم هذا الارتفاع، ما تزال الأسعار متفاوتة بشكل كبير بين المناطق، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة دولية متزايدة في جعل التلوث تكلفة اقتصادية حقيقية تؤخذ في الحسبان. وأشار التقرير إلى أن تغطية تسعير الكربون المباشر تشمل الآن نحو 30% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا من خلال 87 سياسة مطبقة بالفعل. إلى كوت ديفوار التي أطلقت مؤخرا أداتين للتصدي للأزمة الصحية المرتبطة بالأمراض المتأثرة بالمناخ مثل الملاريا وحمى الدنك والكوليرا والتهابات الجهاز التنفسي، فضلا عن الأمراض المرتبطة بجودة المياه والبيئة. وفي إطار المشروع المسمى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون الذي يموله الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لإنشاء نظام إنذار مبكر فعال وقادر على الصمود في مواجهة هذه الأمراض، تتكون هذه الأدوات من منصة لمراقبة الأمراض الحساسة للمناخ ودراسة حول مدى تعرض قطاع الصحة لتغير المناخ وقدرته على التكيف معه. منصة مراقبة الأمراض المتأثرة بالمناخ يرتقب أن تعزز التنسيق بين القطاعات ودمج البيانات المناخية والصحية وتحسين تحليل المخاطر واتخاذ قرارات أسرع في مواجهة التهديدات الصحية المرتبطة بالمناخ. في موضوع آخر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثا قرارا تاريخيا يستند إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تجعل حماية المناخ التزاما وليس خيارا بموجب القانون الدولي. وبمبادرة من فانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة أزمة المناخ، تم اعتماد القرار في ختام مناقشات مكثفة بأغلبية 141 صوتا. ووفقا للهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة، تتحمل الدول المسؤولية القانونية في حال إخلالها بالالتزامات المناخية، كما تلزم بموائمة سياساتها المناخية الوطنية من أجل الحد من الاحترار العالمي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الطريق نحو العدالة المناخية يمر عبر انتقال سريع وعادل ومنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري، ورأى أن الطاقات المتجددة تشكل أقل أشكال إمدادات الطاقة تكلفة وأكثرها أمانا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
5: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
4: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
6: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
4: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
7: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
4: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
11: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب.
9: اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
12: أهم الهدف هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانصالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
9: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
13: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
14: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغاربه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
9: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
10: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
9: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية، لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
15: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
16: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كل شيء في المستوى الصراحه. الله،
9: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: ريم راديو. ريم
10: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.

0: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
4: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات
6: 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: الشعار ديال هاد المرحلة هذه هو شعار ديال الحكمة والأهمية ديالها اللي من خلال يعني الحكمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تتنبع من القاعدة يعني من اللجان المحلية اللجان الإقليمية وكذلك اللجان الجهوية واللجان استراتيجية على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمة جيدة على مستوى الوطني وأيضا التقائية تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
7: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 وبالمناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمل تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
6: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشا

0: بل وتافرانت وبوعروس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت 6 من القنوات التلفزيونية الكبرى في شيلي رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا جوجل بتهمة إساءة استخدام مركزه المهيمن في محركات البحث والإعلان الرقمي. وتم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل القنوات التلفزيونية المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للتلفزيون النقابة المهنية الأبرز في المجال في شيلي. النقابة أكدت في بيان لها أن وسائل الإعلام باتت تخسر إيراداتها بسبب الممارسات المنافية للمنافسة التي تنهجها شركات التكنولوجيا وسعة الانتشار، وهو ما له من عواقب تهدد المجال الإعلامي. وتستند الدعوى القضائية بالأساس إلى استخدام المحتوى الصحفي دون تعويض مناسب للقنوات التلفزيونية وكيفية عمل سوق الإعلان الرقمي. وتتهم جوجل بالخصوص بالتدخل في جميع مستويات سلسلة الإعلان الرقمي من خلال السيطرة في آن واحد على خوادم الإعلانات ومنصات المزادات ومساحتها الإعلانية الخاصة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي. ريم راديو. ريم راديو.
2: السلوك المواطن.
3: العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
4: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
3: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
4: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
2: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
4: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
6: أهم اللي دفعوا أنا بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
1: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.

0: اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج في كل خصوصا انها بعيد بسبعه لغات.
1: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
3: راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت.

0: كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
3: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
4: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى الصراحه الله.
2: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر. على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
3: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
7: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
0: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد، ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و 20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و 27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: حنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال البراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
1: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوسكيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري تكوين في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
5: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفامبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1356 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلينا. العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة. التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكثير من الشباب كينساو أن هناك ما يسمى بالسمعة الرقمية، هي سمعة مهمة جدا بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل، لأنها الانطباع العام أو الصورة اللي كتشكل على كل فرد منهم في الفضاء الإلكتروني بناء على اللي كينشروه أو اللي كيتنشر عليهم أو المحتويات اللي كيتفاعلوا معها. وهذه البصمة عندها دور حاسم في غالب الأحيان في تحديد الفرص الأكاديمية والمهنية، حيث كتعتمد عليها المدارس ومؤسسات التشغيل في تقييم المرشحين. هذه السمعة الرقمية ماشي مجرد تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، هي عامل مؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب في حياة الفرد، خاصة الشاب، كتدخل في الفرص المهنية اللي كيترشح ليها، لأن المسؤولين في التوظيف كيقوموا بالبحث عن أسماء المرشحين في الانترنت باش يقيموا سلوكياتهم ومهاراتهم قبل ما يتم توظيفهم. نفس الأمر تقدر تقوم به المؤسسات التعليمية وتبحث في سجلات الشباب في المواقع للإطلاع على هوية واهتمامات المرشحين اللي كيتقدموا عندها، وذلك من خلال السمعة الرقمية ديال هاد الشباب المقبل على الدراسة في هاد المؤسسات، لأن كل مؤسسات اليوم صبحت كتستعن بالتكنولوجيا اللي ولات داخله في كل أمور الحياة، وصبحت بفضلها السمعة الرقمية ديال الشباب مهمة بالنسبة لسوق الشغل. اليوم الشركات والمؤسسات ما بقاوش كيطلعوا فقط على السيرة الذاتية والدبلومات والتكوينات والتدريبات، لكن كيقلبوا حتى في الحسابات الشخصية ديال المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ولينكدن، باش ياخدوا فكرة واسعة على الشخصية ديال المترشح وطريقة التفكير ديالو وحتى على اهتماماته. من جهة أخرى كتجاوز هذه السمعة الرقمية الجانب الأكاديمي وسوق الشغل، وكتشمل حتى العلاقات الاجتماعية اللي مهم فيها بشكل كبير الجانب الشخصي، وكيعتمد عليها البعض حتى يقوم تقييم الفرد المعني وتكون عندهم فكرة شاملة عليه من خلال الصور والتدوينات ونوع الأصدقاء اللي عنده والأنشطة اللي كيمارسها والتفاعلات دياله مع المحتويات وكيفاش كيبني الثقة مع الأفراد الآخرين في المجتمع. والشباب كيواجه تحديات كثيرة ومعقدة في بناء وإدارة الهوية الرقمية أو السمعة الرقمية، من هذه التحديات يقدر يكون كيتعرض للتنمر والعنف الرقمي والحملات تشهير من قبل بعض رواد المواقع أو لعنف رقمي اللي يقدر يأثر بشكل سلبي على سمعته، وحتى بالنسبة لمشاركة الشباب اللي كتكون في بعض الأحيان مندفعة من خلال نشر صور غير لائقة أو آراء غير مدروسة فيها انحياز أو فيها مشاكل، ويقدر يضرب الصورة الشخصية ديالو على المدى الطويل وتنشر عليه معلومات مضللة وشائعات كتمس بالحياة الخاصة ديالو. فالسمعة الرقمية هي الصورة اللي كيعطيها الفرد على راسه في الانترنت، سواء من خلال التعاليق والفيديوهات والمشاركات، وأي حاجة كينشرها ممكن تبقى لسنوات في الانترنت، وهذا الشيء كيأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفرص المهنية وعلى العلاقات الاجتماعية. فالشاب اللي باغي يشتغل ويكون عنده مسار مهني متميز خاصو يعرف باللي الانترنت ماشي وسيلة للتسلية والتواصل الفارغ، ولكن فضاء يقدر يفتح ليه الأبواب أو يسدها في وجهه. مثلا إذا كان الشخص كينشر محتوى محترم وأفكار إيجابية وإنجازات ملموسة أو مشاركات مفيدة فيها إضافة، هذا الشيء كيخلي المشغل يشوف فيه فرد مسؤول وعنده شخصية ناضجة ومحترمة. أما إذا كان الحساب ديالو عامر غير بالسبان والانتقادات وبالعنف والتنمر على الآخرين أو الصور الخادشة للحياة، فهذا الشيء ممكن يعطي انطباع سلبي عليه ويخلي المؤسسة المشغلة ترفض الطلب ديالو ولو تكون عنده كفاءة وشهادات عليا. وكاين طرق كثيرة اللي ممكن بها إدارة وبناء بصمة رقمية إيجابية في المواقع، أهمها الحفاظ على سمعة رقمية ممتازة وتوظيفها بشكل مفيد مع اتباع مجموعة من الخطوات، منها تفكير مزيان قبل نشر أي محتوى والتأكد من أنه كيعكس صورة إيجابية واحترافية كتعبر على قيمه ومبادئه مع ضبط الخصوصية والتحكم في كل اللي ممكن يقرأ المنشورات والمعلومات الشخصية من أجل حمايتها من الاستغلال. أيضا ممكن للشاب يبني حضور إيجابي على منصات متعددة لإبراز المهارات اللي عنده والإنجازات اللي قام بها. كاين للأسف الكثير من الشباب ما واعيينش بخطورة الإنترنت وكيعتبروا مواقع التواصل حياة خاصة وما عندها حتى علاقة بالدراسة والعمل، إلا أن الواقع كيقول العكس لأن الكثير من الشركات كتعتمد على البحث الرقمي قبل التوظيف. وكاين دراسات كثيرة بينات أن نسبة كبيرة من المشغلين كيرفضوا قبول مترشحين بسبب محتوى غير لائق منشور في حسابات ديالهم. فالسمعة الرقمية تقدر تمنح فرصة كبيرة للشاب باش يعرف بمهاراته ويشارك بتجاربه. فبعض المهن الجديدة ولات مرتبطة بالحضور الرقمي بحال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والتصميم والبرمجة، لذلك خاص التعامل بذكاء لكسب سمعة رقمية جيدة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
8: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
5: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
4: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
3: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
4: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
5: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
7: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
8: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف، على حساب العطله الصيفيه، كلشي في المستوى الصراحه الله.
6: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نازلين.

0: وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
9: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد

0: الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
1: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
5: الأهم الذي فيه هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدأ يلعب.
4: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
6: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
7: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
4: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
8: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
13: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
15: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونيات الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
13: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني، مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
18: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
11: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
19: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
20: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
19: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
21: أنا
0: نحن
21: بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كان تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إلا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فرأى لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت، وأصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج إلى مخطوطات بشكل مفصل. في وقتنا الحاضر أصبح التعامل يحتاج إلى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنة.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكرة التاريخية ديال أي بلاد ولا ديال أي أمة، وإلا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد وهذا، بطبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا يكرسوا لها وقتها ووقت كبير من اجل التحقيق ديالها. نوض المخطوطات تتبقى تتكون فريده، وفريده اولا من حيث النسخ، تتكون فريده من حيث الموضوع، بمعنى انه اي باحث مشى لم او كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومش استطع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق تحقيق علمي أكاديمي، هذا تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أن المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت 6 من القنوات التلفزيونية الكبرى في شيلي رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا جوجل بتهمة إساءة استخدام مركزه المهيمن في محركات البحث والإعلان الرقمي. وتم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل القنوات التلفزيونية المنضوية تحت لواء الرابطة الوطنية للتلفزيون النقابة المهنية الأبرز في المجال في شيلي. النقابة أكدت في بيان لها أن وسائل الإعلام باتت تخسر إيراداتها بسبب الممارسات المنافية للمنافسة التي تنهجها شركات التكنولوجيا وسعة الانتشار، وهو ما له من عواقب تهدد المجال الإعلامي. وتستند الدعوى القضائية بالأساس إلى استخدام المحتوى الصحفي دون تعويض مناسب للقنوات التلفزيونية وكيفية عمل سوق الإعلان الرقمي. وتتهم جوجل بالخصوص بالتدخل في جميع مستويات سلسلة الإعلان الرقمي من خلال السيطرة في آن واحد على خوادم الإعلانات ومنصات المزادات ومساحتها الإعلانية الخاصة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: الأخبار المغربية. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
4: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
5: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف، على حساب العطله الصيفيه. كل شيء في المستوى الصراحه الله.
0: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
4: الأهم الذي فيه أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
3: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
5: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغة هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربة.
6: تنلاحظوا بأن أغلبية أعضاء الجالية المغربية بالخارج كان عندهم واحد الرغبة، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبة التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافة المغربية. لهذا هذه اللعبة تنظن غتساعد في هذا الإطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال أبناء الجالية المغربية الخارج، كل خصوصا أنها بعيد 7 لغات.
3: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
2: غريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومات.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم راديو. نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
2: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال البراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
1: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
3: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
4: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد

0: وين منحهم واحد الفرصة سانحة باش يتعلموا واحد الحرفة اللي ربما تساعدهم في الإدماج في سوق الشغل.
1: من خلال هذه المبادرة تسعى هذه المؤسسة المرموقة إلى مواكبة الاستراتيجية السياحية للمغرب، مؤكدة التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبة الكفاءات.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني. لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة

0: المتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
7: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذا تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لضادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
5: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبعروس.
1: دريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
11: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
12: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
13: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
12: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
15: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب بوعادي والتفاصيل.
0: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول محكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
16: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. اسماعيل مالكي في المتابعة.
17: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
16: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالتها أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن الحسن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل مشاريع استثمارية في المكسيك بقيمة تفوق 3 ملايير يورو تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلد الأمريكي اللاتيني والاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيسة البنك خلال مشاركتها في مؤتمر المجلس الاقتصادي للتحالف من أجل أمريكا الإيبيرية، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو، أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق الفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
19: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
20: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
19: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
21: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
19: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
22: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
19: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
18: عقد أفادت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026 وحصيلة الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
2: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفايا، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفوهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
18: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. زينب عادية والتفاصيل.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يومه الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشور والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجمع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1447 هجرية الموافق ل 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخصا. إسماعيل مالكي في المتابعة.
4: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. وبهذه المناسبة يسعد أبا جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلا، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلامة.
2: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بطاقات تهنئة لأشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بدعواته الخالصة لله عز وجل بأن ينعم عليهم بكامل الصحة ووافر السعادة والهناء. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة. دوليا أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تمويل

0: إيبيريا أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والمنعقد هذا العام في مكسيكو أن هذه المشاريع تمثل أكثر من نصف الاستثمارات التي تم الإعلان عنها عقب التوقيع الأسبوع الماضي على الاتفاق الجديد للشراكة والتعاون بين المكسيك والاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن البنك يسعى إلى إعادة إطلاق استثماراته في المكسيك وترسيخ موقعه كشريك استراتيجي للاقتصاد المكسيكي من خلال تعبئة التمويلات العمومية والخاصة لدعم أولويات التنمية المشتركة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي لتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
4: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
3: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منه تحقيقا لتنزيله السليم.
5: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
3: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
6: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
3: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصاً.

0: فيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية، إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية، مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
6: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
2: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
7: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
2: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
8: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
2: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
7: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
6: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
10: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انه 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
5: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
11: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لغية في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي انفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
12: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
5: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: وهي المخطوطات كما قلت سابقا هي ذاكرة الأمة، وهي مسألة ضرورية في صناعة الذاكرة والهوية. فأي موضوع كانت تناولوه من الزاوية العلمية وعنده بعد تاريخي إلا كيحتاج إلى المخطوطات. فمثلا إذا بغينا ندرسوا تاريخ المغرب فراه لابد خصك ترجع إلى المخطوطات في أي ميدان، خاصة في الوقت الحاضر للأبحاث التاريخية والثقافية تشعبت وأصبحنا كنتعاملوا مع واحد الجزئيات اللي تحتاج إلى مخطوطات بشكل مفصل. في الوقتنا الحاضر أصبح التعامل يحتاج إلى الاعتماد على ما نسميه حاليا بالرقمنة.
1: المخطوط هو كيحكي الذاكرة التاريخية ديال أي بلاد ولا ديال أي أمة، ولا استفدنا من هذه التقنيات الحديثة ديال الرقمنة وهذا الإعلام الجديد، وهذا طبيعة الحال هذا غادي يساعد في غادي يسهل العمل ويسهل البحث على الناس المختصين واللي كيطلبوا المعلومات خصوصا الباحثين.
2: المخطوطات تتشكل واحد الرصيد معرفي كبير اللي تينبغي المهتمين والباحثين يمشيوا ويكرسوا لها وقتها ووقت كبير من أجل التحقيق ديالها. نوض المخطوطات تبقى تتكون فريدة، فريدة أولا من حيث النسخ، تتكون فريدة من حيث الموضوع، بمعنى أنه أي باحث مشى لم أو كان عنده اهتمامات بالمخطوط ومشى استطاع يخرج لنا مخطوط من الخزانة معينة ويحقق تحقيق علمي أكاديمي، راه تكون إضافة نوعية للفكر بصفة عامة، بمعنى أنه المخطوطات راه واحد الرصيد كبير.

0: الخبر من المصدر. الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
3: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهما للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: Yeah.
2: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
5: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقات واحد النجاح كبير. حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه عام ديال لا براتيك عام ديال التيرا عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
2: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
6: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري التكوين في, في, في, في الاقسام و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
7: هذا المشروع جاب واحد اللبنه اننا دخلنا في واحد الاتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذه الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
2: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: غين راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تاونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على المستوى الوطني وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تاونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
10: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21 ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم. إقليم.
8: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: Solo, patronage du roi Mohamed VI Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: الرباط، عاصمة الكتاب لسنة 2026، تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
14: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات. وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
13: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل، أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. فيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
3: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة،
18: من المغاربة،
17: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
1: ريم راديو،
19: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة.

0: الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
4: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله لقيت واحد النجاح كبير. حيتاش اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس. الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه, عام ديال لابراتيك, عام ديال التيرا, عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
3: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
5: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري, التكوين في الاقسام, و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
6: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله, وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
3: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ, نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: الشعار ديال هذه المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه, اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي, واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني, وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد

0: الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
1: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه تعاونية أهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
0: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروف.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل منطقة الغرب وبالأقاليم الصحراوية، وبطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة السايس والجنوب الشرقي للبلاد، ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط وكذا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 14 و20 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل المحيط الأطلسي وما بين 19 و27 درجة في باقي ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالأقاليم الصحراوية، وستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا بشمال المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وبمنطقة السايس، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
5: الأهم اللي دير فيه هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاتجي كبيرة، وما كتحتاجش لاكونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
6: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
7: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملي كنفتخروا بها كمغاربه.
8: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغاربه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه من غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
6: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية، لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلق العالمي نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
11: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
10: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
12: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
10: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
13: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
10: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
14: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومات.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
15: مدينة الرباط نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
10: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذ الاحتفال للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
16: جينا اليوم لهنايا للقنصليه باش نصاوب باسبورتي على حساب التسويه الجماعيه. الاخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
17: جينا على اساس بان باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيته في اطار ان شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطله الصيفيه. كلشي في المستوى صراحه الله.
6: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
2: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوا ليش الوالدين على، وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن من اللي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية. لذلك درجة التقمص صعيبة، وهي سلوك يأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارف شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هاد الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة بالإنترنت، فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هاد التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك كيأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخرين. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار. والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة، لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين لكن كلهم كيتقاسموا القيم دياله. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية، وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أن سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية، بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقوله أن كل تقليد سيء، كاين تقليد إيجابي اللي كيكون تأثر ديالو من أفراد ناجحين ومجتهدين، مثلا من اللي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع ديالو، هذا الأمر ممكن يحفزو على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية، لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء، خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هاد السلوك، وكيفاش يتقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة، وكيمتد للمجتمع. وإذا كان معتدل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وثقافية. لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص شخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة، الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية، لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
4: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
4: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
4: دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين.

0: الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا
1: غريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين.

0: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت ماري القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و 2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و 2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة، مرحبا بك.
6: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
5: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
6: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
5: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
6: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
5: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
6: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كي يقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو بعد ما انه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه كيولي كيكبل الاصابه ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف يقدر يتجه حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للتروي الطبي وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هاد النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مش كيدير إصابة مزمنة كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة مثلا في البرد إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إفور هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
7: نعم يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
6: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام خديتيهم حتى غير يومين يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء كتولي العكس ديال الدواء كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
7: يعني ضروري
6: ضروري الاستمرار.
7: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
6: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك يعني تمارين علميه محضه كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي التخدم هي الالات باش كنخدموا وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
7: سي اسامه كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
6: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
7: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
6: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول اشرنا ليها سابقا هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
7: طيب شكرا لك سي اسامه خردي اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
6: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
7: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر. فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، تنظيم لقاء جهوي لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. بعمالة المضيق الفنيدق، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تعقد اجتماعها الثاني برسم سنة 2026. وبطرفايا، تنظيم سلسلة من الورشات الفنية والثقافية لفائدة الأجيال الصاعدة. احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق بالعيون أشغال لقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: بمدينة العيون، احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
11: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
10: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين، قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
12: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
10: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
13: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
10: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامت الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
0: عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التقدم في تنزيل برنامج عمل سنتي 2025 و2026، وحصلت الأنشطة المنجزة لتخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصادقة على برمجة مشاريع جديدة برسم السنة الحالية. في هذا السياق قدم مسؤولو قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق عرضا تطرق إلى حصيلة الأنشطة المنظمة لتخليد الذكرى 21 للمبادرة على مستوى مختلف لجان الحكامة المحلية. في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تحمل اسم إبداع الشباب الإفريقي، نظمت جمعية أجيال للتربية والبيئة بإقليم طرفي مؤخرا سلسلة من الورشات الفنية والثقافية والبيئية لفائدة التلاميذ المنحدرين من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جمعية أجيال للتربية والبيئة جمال حيرش.
14: هذه المبادرة عرفت مشاركة كبيرة من شباب إقليم طرفايا اللي غيبرزوا الإبداعات ديالهم في جميع المجالات، وكذلك نساهموا في الصناعة الثقافية في صناعة الفيلم رسوم متحركة، وكذلك غادي نشوفوا منصة رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي وقصة مصورة لكل واحد غادي يعبر على هاد المعالم اللي زرناهم كسمار، قصبة طرفايا، الغرد الأحمر والنعيل. كنشوفهم بعيون شبابية اللي غادي يبينوا طرفايا أنها كتزخر بمؤهلات كبيرة. وكذلك يعني قبل ما مشروعوا في هاد العملية دازوا من عدة مراحل، منها ورشات ودورات تكوينية تمهيدية من أجل هاد الخرجة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هاد البرنامج مفيد لهم بزاف، وكذلك نساهموا في إبراز المواهب اللي عندنا في إقليم طرفايا لما لا يوصلوا للعالم إن شاء الله.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو. ريم
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
15: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
16: دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون حدوث إعصار كبير واحد على الأقل في منطقة شمال المحيط الأطلسي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من وصول الاحترار المناخي إلى مستوى غير مسبوق بأمريكا اللاتينية. تم مؤخرا في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال لنموذج بناء مستدام وناجع طاقيا. هذا المشروع تشرف على تنزيله الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع يروم تشجيع الانتقال البيئي لسلسلة إمداد قطاع البناء عبر استبدال المواد الكيميائية الخطرة من خلال اعتماد حلول وخيارات صديقة للبيئة تدعم في نفس الوقت مقاربات الاقتصاد الدائري ونماذج التصميم التي تتجدد في جميع مراحل سلسلة القيمة. المشروع الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يركز على تقوية الأطر التنظيمية والمعايير الخاصة بالأمن الكيميائي لمواد البناء وإدماج مقاربات لتحليل دورة الحياة في السياسات والممارسات الخاصة بالقطاع وتشجيع استخدام المواد قليلة الكربون ببدائل تحافظ على البيئة، كما يهدف إلى تطوير آلية لشهادة بيئية وصحية لتقوية قدرات المؤسسات العمومية والمختبرات والقطاع الخاص، ويقدم للمشاريع النموذجية مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس. في موضوع آخر، توقع خبراء في الأرصاد الجوية تسجيل إعصار 1 إلى 3 كبيرة في شمال المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير المرتقب بين فاتح يونيو و30 نوفمبر المقبلين. وتشير توقعات الخبراء في وزارة البيئة الكندية إلى نشاط أقل من المتوسط مع 8 إلى 14 عاصفة مسمات و3 إلى 6 أعاصير وإعصار إلى 3 أعاصير كبرى في شمال المحيط الأطلسي. هذه التقديرات ترجع أساسا إلى تشكل

0: أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قوة العواصف الأكثر عنفاً في جميع أنحاء العالم. وفي المتوسط تضرب 3 أو 4 أعاصير استوائية كندا خلال موسم الأعاصير، منها 1 أو 2 يؤثران على الأراضي الكندية، و2 أو 3 آخرون يهددون المياه الساحلية. إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، بينما تتزايد موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة في المنطقة. حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد كانت الفترة من 1991 إلى 2025 الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1900. درجات الحرارة ترتفع حاليا بمعدل 0.26 مئوية كل عقد في أمريكا الجنوبية و 0.25 مئوية في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتسجل المكسيك أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 0.34 مئوية كل عقد. وفي عام 2025 سجلت عدة مناطق في الأمريكيتين درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية، وسجلت مدينة مكسيكالية المكسيكية رقما قياسيا وطنيا بلغ 52.7 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل.

0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة خلال الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
7: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
6: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 27-97 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
0: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة 7 للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا.
9: نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسبانية
2: الثاني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثرهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف تقرير أصدره معهد ماكنزي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يسهم بنحو 142 مليار فاصل 15 مليار أورو في الاقتصاد الإسباني بحلول عام 2030، لاسيما في قطاعات التجارة والصناعة والقطاع العام. التقرير كشف أن 59% من ساعات العمل في إسبانيا قابلة للرقمنة من الناحية التقنية باستخدام التكنولوجيات المتاحة. وحسب التقرير يمكن إسناد 44% من هذه المهام إلى برمجيات ذكية تتمتع بقدرات معرفية، في حين ستتولى روبوتات متخصصة في المهام البدنية نسبة 15% المتبقية. ومن شأن هذا التطور أن يساهم في توفير وقت للعمل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الديموغرافية وتحسين الإنتاجية. كما يسلط التقرير الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده سوق الشغل منذ عام 2023، والذي تميز بتضاعف الطلب 4 مرات على الكفاءات التي تتقن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والمقصود بها المهنيون القادرون على استخدام هذه التكنولوجيات والإشراف عليها بشكل يومي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
6: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
7: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
6: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية فييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
6: دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026

0: ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
5: أهم اللي هو أنا بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لا 4G كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال الابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي الابليكاسيون كيبدا يلعب.
4: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
6: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
7: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
4: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
1: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة

0: إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملكة: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة 7 للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: جاء دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 نوفمبر المقبل. في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
5: والقضايا الراهنة
6: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
9: أهم الهدف هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبين 51 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
8: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
10: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
11: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم الرغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
8: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 27-97 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا.
13: نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا
12: أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
14: دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: الخبر من المصدر.
15: فيما يخص احترام الجار، لا شرعا ولا كذلك قانونا، خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى إلا مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة، كان الجار كيربي. كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة، إلا ما لقيتيش مولين داركم أنك كتدخل في أي باب، أي دار ديال الجيرة كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هاد الشيء حنا شفناه في هاد السنوات الأخيرة، تراجعنا عليه بزاف. داك التربية والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بأن الجار خصك تعطيه ثقة، الجار خصك تحترمه، والجار كذا، ما بقاتش. ولينا دابا راسي يا راسي، كل واحد كيلغي بالغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. ماذا بينا نرجعوا للثقافة المغربية الحقة اللي كانت عندنا شحال هذه.
16: هو التعامل مع الجار هو تكوين وتربية اللي من المفروض أننا نتنشأوا عليها، التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في الإعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفة عامة، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤولة على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر. الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيها للطفل هي كيعكسها لنا، وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات اللي هي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين اننا نصحوا ممارستنا داخل المجتمع، انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا اننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات او كيدير تصرفات اللي هي صحيحه.
17: الجار وصى لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والاخص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون المودة والمحبة بيناتهم. الجار شي مرات تكون اقرب لك من الاخ، اقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعطيك الهضره لك شي حاجه خايبه، هو اللي يقدر يصيغ لك خبر. وخاص خاص يكون احترام متبادل ما بين الجيران، حتى هي الديانه ديال الاسلام، وهذه هي والمغاربه زعما معروفين بيناتهم انهم خاصهم يتعاملوا مزيان، خاص يكون داك احترام متبادل. خاص تقول انا درت الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار حتى هو يقدرني يقول ما نبرزتوش باش باش باش هو ما يبرزنيش، وتبقى المحبه والموده بيناتهم.
18: أخبار المغرب والعالم.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو.
22: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
24: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
23: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
24: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
23: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا.
6: نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا
8: إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
9: دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغربي في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
2: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية

0: وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة بكناس أشغال تهيئته وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزكان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت ماري القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك

0: بإشرافي على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم ما علم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون حدوث إعصار كبير واحد على الأقل في منطقة شمال المحيط الأطلسي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من وصول الاحترار المناخي إلى مستوى غير مسبوق بأمريكا اللاتينية. تم مؤخرا في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال لنموذج بناء مستدام وناجع طاقيا. هذا المشروع تشرف على تنزيله الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع يروم تشجيع الانتقال البيئي لسلسلة إمداد قطاع البناء عبر استبدال المواد الكيميائية الخطرة من خلال اعتماد حلول وخيارات صديقة للبيئة، تدعم في نفس الوقت مقاربات الاقتصاد الدائري ونماذج التصميم التي تتجدد في جميع مراحل سلسلة القيمة. المشروع الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يركز على تقوية الأطر التنظيمية والمعايير الخاصة بالأمن الكيميائي لمواد البناء وإدماج مقاربات لتحليل دورة الحياة في السياسات والممارسات الخاصة بالقطاع وتشجيع استخدام المواد قليلة الكربون ببدائل تحافظ على البيئة، كما يهدف إلى تطوير آلية لشهادة بيئية وصحية لتقوية قدرات المؤسسات العمومية والمختبرات والقطاع الخاص، ويقدم للمشاريع النموذجية مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس. في موضوع آخر، توقع خبراء في الأرصاد الجوية تسجيل إعصار واحد إلى ثلاثة كبيرة في شمال المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير المرتقب بين فاتح يونيو وثلاثين نوفمبر المقبلين. وتشير توقعات الخبراء في وزارة البيئة الكندية إلى نشاط أقل من المتوسط مع 8 إلى 14 عاصفة مسمات وثلاثة إلى ستة أعاصير وإعصار إلى ثلاثة أعاصير كبرى في شمال المحيط الأطلسي. هذه التقديرات ترجع أساسا إلى تشكل ظاهرة النينيو وتزايد قوتها في المحيط الهادئ، ويتوقع أيضا أن تظل درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي دافئة نسبيا، لأن هذا النمط الجوي في المحيط الهادئ من المرجح أن يحد من تشكل العواصف. وخلال 40 عاما الماضية لاحظ العلماء ارتفاعا في شدة الأعاصير، وخلال السنوات المقبلة يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قوة العواصف الأكثر عنفا في جميع أنحاء العالم. وفي المتوسط تضرب 3 أو 4 أعاصير استوائية كندا خلال موسم الأعاصير، منها 1 أو 2 يؤثران على الأراضي الكندية و2 أو 3 آخرون يهددون المياه الساحلية. إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، بينما تتزايد موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة في المنطقة. حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد كانت الفترة من 1991 إلى 2025 الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1900. درجات الحرارة ترتفع حاليا بمعدل 0.26 مئوية كل عقد في أمريكا الجنوبية و 0.25 مئوية في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتسجل المكسيك أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 0.34 مئوية كل عقد. وفي عام 2025 سجلت عدة مناطق في الأمريكيتين درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية، وسجلت مدينة مكسيكاليا المكسيكية رقما قياسيا وطنيا بلغ 52.7 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحضانة.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
7: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة 7 للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا.
9: نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوا ليش الوالدين على، وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن من اللي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية. لذلك درجة التقمص صعيبة وهي سلوك يأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارف شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هذه الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية، وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة بالإنترنت، فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هذا التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك كيأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد، وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخرين. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار، والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة، لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين لكن كلهم كيتقاسموا القيم ديالو. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية، وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أن سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقوله أن كل تقليد سيء، كاين تقليد إيجابي اللي كيكون تأثر دياله من أفراد ناجحين ومجتهدين، مثلا من اللي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع دياله، هذا الأمر ممكن يحفزه على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء، خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هاد السلوك وكيفاش يتقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة وكيمتد للمجتمع، وإذا كان متادل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وثقافية. لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص شخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
1: جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعاباً وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
12: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا.
14: نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه
2: المياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و 2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و 2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
16: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من PSV أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العيناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من PSV أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني، مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين

0: يأتي مونديال 2026، كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وحتى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 من يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك

0: تحكي لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملم بعملات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
9: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستويقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس رهون. وإنسكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
4: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة، إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
1: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجامعة مولاي إدريس زرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة، مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري، إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزغان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
9: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملم بعملات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار تقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026 معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون حدوث إعصار كبير واحد على الأقل في منطقة شمال المحيط الأطلسي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من وصول الاحترار المناخي إلى مستوى غير مسبوق بأمريكا اللاتينية. تم مؤخرا في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال لنموذج بناء مستدام وناجع طاقيا. هذا المشروع تشرف على تنزيله الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع يروم تشجيع الانتقال البيئي لسلسلة إمداد قطاع البناء عبر استبدال المواد الكيميائية الخطرة من خلال اعتماد حلول وخيارات صديقة للبيئة تدعم في نفس الوقت مقاربات الاقتصاد الدائري ونماذج التصميم التي تتجدد في جميع مراحل سلسلة القيمة. المشروع الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يركز على تقوية الأطر التنظيمية والمعايير الخاصة بالأمن الكيميائي لمواد البناء وإدماج مقاربات لتحليل دورة الحياة في السياسات والممارسات الخاصة بالقطاع وتشجيع استخدام المواد قليلة الكربون ببدائل تحافظ على البيئة. كما يهدف إلى تطوير آلية لشهادة بيئية وصحية لتقوية قدرات المؤسسات العمومية والمختبرات والقطاع الخاص، ويقدم للمشاريع النموذجية مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس. في موضوع آخر، توقع خبراء في الأرصاد الجوية تسجيل إعصار 1 إلى 3 كبيرة في شمال المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير المرتقب بين فاتح يونيو و30 نوفمبر المقبلين. وتشير توقعات الخبراء في وزارة البيئة الكندية إلى نشاط أقل من المتوسط مع 8 إلى 14 عاصفة مسمات و3 إلى 6 أعاصير وإعصار إلى 3 أعاصير كبرى في شمال المحيط الأطلسي. هذه التقديرات ترجع أساساً إلى تشكل ظاهرة النينيو وتزايد قوتها في المحيط الهادئ، ويتوقع أيضاً أن تظل درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي دافئة نسبياً، لأن هذا النمط الجوي في المحيط الهادئ من المرجح أن يحد من تشكل العواصف. وخلال 40 عاما الماضية لاحظ العلماء ارتفاعاً في شدة الأعاصير، وخلال السنوات المقبلة يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قوة العواصف الأكثر عنفاً في جميع أنحاء العالم. وفي المتوسط تضرب 3 أو 4 أعاصير استوائية كندا خلال موسم الأعاصير، منها 1 أو 2 يؤثران على الأراضي الكندية و2 أو 3 آخرون يهددون المياه الساحلية. إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، بينما تتزايد موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة في المنطقة. حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد كانت الفترة من 1991 إلى 2025 الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1900. درجات الحرارة ترتفع حاليا بمعدل 0.26 مئوية كل عقد في أمريكا الجنوبية و 0.25 مئوية في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتسجل المكسيك أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 0.34 مئوية كل عقد. وفي عام 2025 سجلت عدة مناطق في الأمريكيتين درجات حرارة

0: أخبار المغرب والعالم. القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
1: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
2: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال لبنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كلشي في المستوى صراحة الله.
0: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
5: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة

0: لجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسازاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس ووادي ملوية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد، ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. إلى جانب ذلك يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، مع تطير الغبار محليا. ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، محليا هائجا جنوب كاب بارباس.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
7: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
6: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير دانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هبة والرامية، إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية، مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
8: نلتقي اليوم لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
6: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
9: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
6: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
10: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
6: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي، لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
1: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: خلال الدورة 7 للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي
0: ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية فييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسازاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذات أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي، وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
11: ما يخص احترام الجار، لا شرعا ولا كذلك قانونا، خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى إذا مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة، كان الجار كيربي، كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة، إلى ما لقيتيش مولين داركم أنك كتدخل في أي باب، أي جا أي دار ديال الجيرة كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هاد الشيء حنا شفناه في هاد السنوات الأخيرة، تراجعنا عليه بزاف. داك التربية والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بأن الجار خصك تعطيه الثقة، الجار خصك تحترمه، والجار كذا، ما بقاتش. ولينا دابا راسي يا راسي، كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. وماذا بينا نرجعوا للثقافة المغربية الحقة اللي كانت عندنا شحال هادي.
12: هو التعامل مع الجار هو تكوين وتربية اللي من المفروض أننا نتنشأوا عليها، التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في الإعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفة عامة، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤولة على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر. الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيوها للطفل هي كيعكسها لنا، وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات اللي هي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين اننا نصحوا ممارستنا داخل المجتمع، انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا اننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات او كيدير تصرفات اللي هي صحيحه.
13: الجار وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون موده والمحبه بيناتهم. الجار شي مرات تكون اقرب لك من الاخ، اقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعتق لك درات لك شي حاجه خايبه، هو اللي يقدر يصيغ لك خبر. وخاص يكون احترام متبادل ما بين الجيران، حيت هذه الديانه ديال الاسلام، وهذه هي والمغاربه زعما معروفين بيناتهم انهم خاصهم يتعاملوا مزيان. خاص يكون داك احترام متبادل، خاص تقول ان لذه الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار حتى هو يقدرني يقول ما نبرزتوش، باش هو ما يبرزنيش، واش بقى المحبه والموده بيناتهم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف تقرير أصدره معهد ماكنزي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يسهم بنحو 142 مليار فاصل 15 مليار أورو في الاقتصاد الإسباني بحلول عام 2030، لا سيما في قطاعات التجارة والصناعة والقطاع العام. التقرير كشف أن 59% من ساعات العمل في إسبانيا قابلة للرقمنة من الناحية التقنية باستخدام التكنولوجيات المتاحة. وحسب التقرير يمكن إسناد 44% من هذه المهام إلى برمجيات ذكية تتمتع بقدرات معرفية، في حين ستتولى روبوتات متخصصة في المهام البدنية نسبة 15% المتبقية. ومن شأن هذا التطور أن يساهم في توفير وقت للعمل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الديمغرافية وتحسين الإنتاجية. كما يسلط التقرير الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده سوق الشغل منذ عام 2023، والذي تميز بتضاعف الطلب 4 مرات على الكفاءات التي تتقن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والمقصود بها المهنيون القادرون على استخدام هذه التكنولوجيات والإشراف عليها بشكل يومي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. ووكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. شيماء جبران والتفاصيل.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال صفندلة إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية، فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
5: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عودة إليك شيماء جبران.
6: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
5: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. جرى بمدريد تنظيم حفل احتفاء بيوم إفريقيا بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية فييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا توقعت الأمم المتحدة أن تظل درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030. أوضح تقرير حول التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تجاوز متوسط درجات الحرارة خلال هذه السنوات الخمس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية يبلغ 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة الممتدة بين 2026 و2030 أعلى معدل حرارة على الإطلاق يصل إلى 86%. في الرياضة، أشادت وسائل إعلام رياضية إسبانية بجودة اللاعبين 26 الذين تم اختيارهم لتمثيل المغرب في مونديال 2026، معتبرة أن أسود الأطلس يتوفرون على تشكيلة تتميز بتنافسية عالية وطموحات معلنة. ورأت الصحافة الإيبيرية أن المنتخب المغربي الذي يجمع بين تأكيد حضور لاعبين متمرسين ينشطون في أعلى المستويات وبروز جيل جديد واعد يخوض هذا الموعد العالمي بفريق متماسك ومنضبط ويصعب مجاراته. وسلطت صحيفة سبورت الضوء على عملية تجديد الأجيال داخل المنتخب المغربي وصفة هذه اللائحة بأنها واجهة مثالية للمواهب الشابة ذات الإمكانيات الكبيرة. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا و...
3: ريم راديو.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
5: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
4: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
6: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا

0: الألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بوعادي.
2: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجرية، موافق 27 من ماي 2026 ميلادية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام.
5: يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة.
4: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
2: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات المحلات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
2: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. توليا أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوا ليش الوالدين على، وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن ملي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية، لذلك درجة التقمص صعيبة وهي سلوك كيأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارف شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هذه الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة بالإنترنت فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هذا التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك كيأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخر. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار، والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين لكن كلهم كيتقاسموا القيم دياله. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أن سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقولوا أن كل تقليد سيء، كاين تقليد إيجابي اللي كيكون تأثر ديالو من أفراد ناجحين ومجتهدين. مثلا ملي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع ديالو، هذا الأمر ممكن يحفزه على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هاد السلوك وكيفاش يتقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة وكيمتد للمجتمع، وإذا كان متادل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وثقافية، لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص شخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمغرب. غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
2: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
2: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملم بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين. وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة، الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية، لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وغريم راديو.
4: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
4: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب

0: الثانية. وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
4: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
3: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
5: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد.

0: مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
2: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولوية الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية دياله والقوة العضلية دياله والتأهيل الوظيفي دياله بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة دياله، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيقبل الإصابة دياله وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الاصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطي واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج والمرويض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنية التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل،
5: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
6: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
5: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
7: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
5: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
6: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولوية الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملت وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وادي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملت وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
5: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
9: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئة وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنية التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزغان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو، ريم راديو،
12: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
9: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
5: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
13: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
5: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
9: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
14: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
8: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
15: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارجيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية، وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
17: أهم الدفع هو أن بغينا الابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك الابليكاسيون أبل 50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيره، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
16: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
18: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كامل كنفتخروا بها كمغاربه.
19: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث، عندهم رغبه التعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه تنظن غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، في كل خصوصا انها بعيد 7 لغات.
16: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
12: ريم راديو.
20: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
21: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
22: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
22: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
20: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من لجان محليه لجان اقليميه وكذلك لجان جهويه ولجان استراتيجيه على المستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على المستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونات الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
23: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
2: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها

0: على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
1: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
0: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
2: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسفل

0: الأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بوعادي.
2: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكدا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وود الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي قسم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
4: وسياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية. تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
7: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
7: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية، امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
8: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقات واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
5: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
9: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
10: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود اندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
5: من خلال هذه المبادرة تسعى هذه المؤسسة المرموقة إلى مواكبة الاستراتيجية السياحية للمغرب، مؤكدة التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبة الكفاءات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
11: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
11: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه وكذلك اللجان الجهويه واللجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
13: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية التنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكروا السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
14: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بني وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
7: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
0: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات المحلات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بوعادي.
7: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء.
2: دوليا أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
16: غيم راديو.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا
16: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر
17: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
4: والسياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم

0: قال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
1: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغداة اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
0: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
2: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي

0: والمؤسسات لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
1: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحق حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجة هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضية.
1: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة دياله، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة دياله وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الإصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد الا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث مراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داك الشيء اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي التخدم، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا علاش كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنى ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Rime Radio.
5: Rime Radio.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
7: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
6: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
8: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
6: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
7: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملت وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملت وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
10: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
9: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوا ليش الوالدين، ألا وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن ملي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية. لذلك درجة التقمص صعيبة وهي سلوك كيأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارفش شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هذه الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة الانترنت، فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هذا التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك كيأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخر. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار. والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة، لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين لكن كلهم كيتقاسموا القيم ديالو. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية، وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أنه سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية، بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقوله أن كل تقليد سيء، كاين تقليد إيجابي اللي كيكون تأثر دياله من أفراد ناجحين ومجتهدين. مثلا من اللي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع دياله، هذا الأمر ممكن يحفزه على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية، لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء، خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هذا السلوك، وكيفاش يثقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة، وكيمتد للمجتمع. وإذا كان معتدل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وتقمص ثقافية. لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص الشخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
15: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
16: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور على كارت ناسيونال اللي بنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كل شيء في المستوى صراحة الله.
14: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
9: نشرة إنذارية تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
7: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 27/97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
9: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
8: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
9: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
17: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
10: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
9: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
18: في إطار فعالية الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، قدمت الصحفية والمنتجة نادية لارغيت النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة من لعبتها ألف وسؤال واحد حول المغرب. اللعبة ترجمت إلى 7 لغات، ومن دواعي الفخر الكبير أن من بينها اللغة الأمازيغية. وقد أطلقت اللعبة بصيغة مجانية ومفتوحة للجميع بمحتوى عالي الجودة. هذا العمل يعد ثمرة جهود فريق من المتخصصين في مجالات مختلفة، منها الفنون والثقافة والسينما والجغرافيا والتاريخ والرياضة.
19: الأهم اللي دير فيه هو أن بغينا لابليكاسيون تكون خفيفة صغيرة، دونك لابليكاسيون أبين 1.50 ميجا، يعني ما غتكلفش واحد لاكاجي كبيرة، وما كتحتاجش لا كونيكسيون انترنيت في الفونكسيونمون ديالها، وحتى في الاحترام ديال الخصوصيات ديال المستعملين ديال لابليكاسيون ما كنكوليكتيوش لي زانفورماسيون، يعني اي واحد كيانستالي لابليكاسيون كيبدا يلعب.
18: هذه اللعبة التي تم تطويرها بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تأتي عقب النجاح الذي حققته نسختها الورقية التي صدرت مطلع سنة 2023 بطبعة أولى بلغت 4000 نسخة.
20: هذا العمل استغرق منا يعني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الجهد، وكنا كفريق متكامل اشتغلنا كاملين عليه، وباش يخرج في هذه الصيغه هذه اللي كاملين كنفتخروا بها كمغاربه.
21: تنلاحظوا بان اغلبيه اعضاء الجاليه المغربيه بالخارج كاين عندهم واحد الرغبه، خصوصا الجيل الثاني والثالث عندهم رغبه للتعرف على تاريخ الوطن، على مكونات هذا الوطن، على الثقافه المغربيه. لهذا هذه اللعبه من غتساعد في هذا الاطار باش يعني تتجاوب على التساؤلات ديال ابناء الجاليه المغربيه الخارج، كل خصوصا ان بعيد 7 لغات.
18: هذه المبادرة الترفيهية والتربوية التي تنخرط في صميم العصر الرقمي تهدف إلى تعزيز نشر الموروث الثقافي الوطني على نطاق أوسع.
22: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
23: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها، استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
22: غيم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
24: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نارد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى ديوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.
11: غريم راديو.
22: غريم راديو.
11: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
22: غيم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو،
22: غيم راديو،
11: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعاب

0: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
1: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
0: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
2: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
1: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة

0: الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
3: وسياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا. نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
3: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
0: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
7: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
0: وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
2: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
0: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئتي وتثمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة الساكنة والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزغان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزغان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 27 ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر سحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
9: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
7: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركن للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بوعادي.
9: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملت وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملت وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت اليوم أراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي قسم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون حدوث إعصار كبير واحد على الأقل في منطقة شمال المحيط الأطلسي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من وصول الاحترار المناخي إلى مستوى غير مسبوق بأمريكا اللاتينية. تم مؤخرا في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال لنموذج بناء مستدام وناجع طاقيا. هذا المشروع تشرف على تنزيله الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع يروم تشجيع الانتقال البيئي لسلسلة إمداد قطاع البناء عبر استبدال المواد الكيميائية الخطرة من خلال اعتماد حلول وخيارات صديقة للبيئة، تدعم في نفس الوقت مقاربات الاقتصاد الدائري ونماذج التصميم التي تتجدد في جميع مراحل سلسلة القيمة. المشروع الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يركز على تقوية الأطر التنظيمية والمعايير الخاصة بالأمن الكيميائي لمواد البناء، وإدماج مقاربات لتحليل دورة الحياة في السياسات والممارسات الخاصة بالقطاع، وتشجيع استخدام المواد قليلة الكربون ببدائل تحافظ على البيئة. كما يهدف إلى تطوير آلية لشهادة بيئية وصحية لتقوية قدرات المؤسسات العمومية والمختبرات والقطاع الخاص، ويقدم للمشاريع النموذجية مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس. في موضوع آخر، توقع خبراء في الأرصاد الجوية تسجيل إعصار واحد إلى ثلاثة كبيرة في شمال المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير المرتقب بين فاتح يونيو و30 نوفمبر المقبلين. وتشير توقعات الخبراء في وزارة البيئة الكندية إلى نشاط أقل من المتوسط مع 8 إلى 14 عاصفة مسمات و3 إلى 6 أعاصير وإعصار إلى 3 أعاصير كبرى في شمال المحيط الأطلسي. هذه التقديرات ترجع أساساً إلى تشكل ظاهرة النينيو وتزايد قوتها في المحيط الهادئ. ويتوقع أيضا أن تظل درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي دافئة نسبيا، لأن هذا النمط الجوي في المحيط الهادئ من المرجح أن يحد من تشكل العواصف. وخلال 40 عاما الماضية لاحظ العلماء ارتفاعا في شدة الأعاصير، وخلال السنوات المقبلة يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قوة العواصف الأكثر عنفا في جميع أنحاء العالم. وفي المتوسط تضرب 3 أو 4 ارتفعت أعاصير استوائية كندا خلال موسم الأعاصير، منها واحد أو اثنان يؤثران على الأراضي الكندية واثنان أو ثلاثة آخرون يهددون المياه الساحلية. إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، بينما تتزايد موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة في المنطقة. حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد كانت الفترة من 1991 إلى 2025 الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1900. درجات الحرارة ترتفع حاليا بمعدل 0.26 مئوية كل عقد في أمريكا الجنوبية و 0.25 مئوية في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتسجل المكسيك أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 0.34 مئوية كل عقد. وفي عام 2025 سجلت عدة مناطق في الأمريكيتين درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية، وسجلت مدينة مكسيكالية المكسيكية رقما قياسيا وطنيا بلغ 52.7 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
14: حنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
13: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
15: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ، سيرفيس، كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، تكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
16: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الإدماج في سوق الشغل.
13: من خلال هذه المبادرة تسعى هذه المؤسسة المرموقة إلى مواكبة الاستراتيجية السياحية للمغرب، مؤكدة التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبة الكفاءات.
4: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.

0: سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
2: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
0: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكدا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة

0: انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليو أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا، ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
0: والسياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل: قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
6: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة.
0: مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
7: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
0: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملت وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملت وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليو أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا، ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
2: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحق حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
10: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
9: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
11: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوريا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان مزيان، اللي خول لينا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
12: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاق على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
9: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: فيما يخص الاحترام للجار، لا شرعا ولا كذلك قانونا، خصنا نحترموا الجار ونعطيوه واحد الهالة احترامية في وسط المجتمع. حتى إلا مشينا غير التاريخ ديالنا كمغاربة، كان الجار كيربي، كذلك حنا كنا كنجيو كذلك من المدرسة، إلا ما لقيتيش مولين داركم أنك كتدخل في أي باب، أي دار ديال الجيرة كتدخل لها حتى كيجيو مولين داركم. هاد الشيء حنا شفناه في هاد السنوات الأخيرة، تراجعنا عليه بزاف. داك التربية والقيم اللي كنا كنتلقاوها في الدار بأن الجار خصك تعطيه الثقة، الجار خصك تحترمه، الجار كذا، ما بقاتش. ولينا دابا راسي يا راسي، كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد عنده فكر خاص به. ماذا بينا نرجعوا للثقافة المغربية الحقة اللي كانت عندنا شحال هادي.
14: هو التعامل مع الجار هو تكوين وتربية اللي من المفروض أننا نتنشأوا عليها، التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في الإعلام العمومي، وكذلك في الشارع العام بصفة عامة، وحتى في المناهج اللي كنتلقاو هي المسؤولة على تكوين سلوك الفرد. سلوك الفرد هو نتاج المرحلة اللي كان فيها كيتلقى من عند الآخر، الآخر فيه المؤسسات، فيه الأسرة، وفيه الإعلام. أي حاجة كنعطيوها للطفل هي كيعكسها لنا وهو من بعد مواطن داخل المجتمع. للأسف الشديد كنلقاو أن مجموعة من الممارسات كيشوفها كتمارس أمامه، وبالتالي غادي تكون عنده في اللاوعي ديالو أن ممارسات لي طبيعية. اليوم احنا جميع مسؤولين أننا ننصحوا ممارستنا داخل المجتمع انطلاقا من كيفاش كنقراو وكيفاش كنشاهدوا، باش يقدروا أننا يكون عندنا مواطن اللي كيدير سلوكات أو كيدير تصرفات اللي هي صحيحة.
15: الجار وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص ضروري بين المسلمين وغير المسلمين ضروري تكون مودة والمحبة بيناتهم. الجار شي مرات تكون أقرب لك من الأخ، أقرب لك من الصديق، هو اللي يقدر يعتقد لك درات لك شي حاجة خايبة، هو اللي يقدر يصيغ لك خبر. وخاص يكون احترام متبادل ما بين الجيران، حتى هي الديانة ديال الإسلام، وهذه هي والمغاربة زعما معروفين بيناتهم أنهم خاصهم يتعاملوا مزيان. خاص يكون داك احترام متبادل، خاص تقول أن لذة الموسيقى غادي نبرز الجار ديالي، وباش الجار هو يقدرني يقول ما نبرزتوش باش هو ما يبرزنيش، واش بقى الواحد ما حابه والمودة بينهم.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف تقرير أصدره معهد ماكنزي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يسهم بنحو 142 مليار فاصل 15 مليار أورو في الاقتصاد الإسباني بحلول عام 2030، لاسيما في قطاعات التجارة والصناعة والقطاع العام. التقرير كشف أن 59% من ساعات العمل في إسبانيا قابلة للرقمنة من الناحية التقنية باستخدام التكنولوجيات المتاحة. وحسب التقرير يمكن إسناد 44% من هذه المهام إلى برمجيات ذكية تتمتع بقدرات معرفية، في حين ستتولى روبوتات متخصصة في المهام البدنية نسبة 15% المتبقية. ومن شأن هذا التطور أن يساهم في توفير وقت للعمل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الديمغرافية وتحسين الإنتاجية. كما يسلط التقرير الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده سوق الشغل منذ عام 2023، والذي تميز بتضاعف الطلب 4 مرات على الكفاءات التي تتقن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والمقصود بها المهنيون القادرون على استخدام هذه التكنولوجيات والإشراف عليها بشكل يومي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
5: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
4: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
6: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
4: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
5: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وواد الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليوز أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
7: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
4: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقد السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع، وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعب المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني، مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
5: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراك إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24، يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27/97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي

0: وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
2: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بوعادي.
0: في كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة

0: بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مسحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليوز أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء
3: مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة، مرحبا بك.
6: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
5: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
6: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
5: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
6: فعلا الترويد الطبي هو واحد كيقولنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
5: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
6: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
5: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
6: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
5: يعني ضروري
6: ضروري الاستمرار.
5: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
6: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدمها الانسان يا يعني في العياده يكي يخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال التروي الطبي معنا في العياده باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال التروي الفيزيائي الهدف ديالنا باش كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش ان يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
7: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
6: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
7: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
6: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
7: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
6: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
7: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
8: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية، وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
0: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
9: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
0: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
8: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وادي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليوز أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كاين واحد السلوك شائع لكن ما كينتبهوليش الوالدين، ألا وهو التقمص والتقليد اللي ولا من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، خصوصا مع وجود منصات التواصل الاجتماعي. والتقليد هو سلوك خارجي واعي وإرادي كيهدف لمحاكاة أفعال أو حركات أو أقوال فرد آخر لتبني أفكاره، بينما التقمص هو سلوك لا شعوري وعميق وكيتظاهر الفرد من خلاله بأنه شخص آخر بشكل كامل، بما في ذلك التصرفات والمظهر الخارجي وحتى الصوت واللباس وتفاصيل أخرى كثيرة، حتى كتصبح شخصية الآخر جزء من الكيان دياله. والتقليد أو التقمص وجهان لعملة واحدة، لأن بعض الشباب والمراهقين صبحوا كيتأثروا بالمشاهير والفنانين وصناع المحتوى وكيبدأوا يقلدوهم في طريقة العيش ديالهم وفي الكلام وفي بعض السلوكيات من خلال تتبع حياتهم. فالتقليد آلية طبيعية للتعلم والتطور النفسي خاصة في مراحل الطفولة، لكن المبالغة فيه وتحويله النمط عيش كيؤدي لتداعيات سلبية خطيرة على الهوية والاستقلالية. بعض المرات كيكون عادي وإيجابي لأن الأفراد بطبيعتهم كيقلبوا على مواصفات فرد كترقهم وكيتأثروا به، لكن ملي كتوصل لدرجة التقمص الكلي كيفقد الفرد شخصيته الحقيقية. لذلك درجة التقمص صعيبة وهي سلوك كيأثر على ثقة الفرد في نفسه وكيولي ما عارف شكون هو وكيبدأ يحس بالنقص إذا ما قدرش يكون نسخة طبق الأصل من الفرد اللي تقمص شخصيته. مثلا شاب كيشوف مؤثر مشهور كيلبس بطريقة مغايرة وعامل شعره بطريقة مختلفة وكيتكلم بطريقة مختلفة كيكون معجب به وكيحاول يقلده رغم أنه ما عندوش نفس الإمكانيات. هذا الأمر كيخلق إحساس دائم بعدم الرضا على حياته، لكن لما كيلبس هذه الشخصية يقدر يقوم بسلوكيات سيئة وغير أخلاقية وتكون سلوكياته عنيفة شافها إما في أفلام رعب أو في لعبة بالإنترنت فكيتقمصها بشكل فعلي وكينشر فيديوهات ليه على منصات التواصل الاجتماعي باش يبان شجاع ويتشهر حتى هو. هذا التقمص يقدر يؤدي لإصابات ومشاكل قانونية وخسارات اجتماعية كثيرة. فالتقمص سلوك كيأثر أيضا على الهوية الثقافية والاجتماعية ديال الفرد، وكين شباب كيبداو بتقليد ثقافات أجنبية في كل شيء حتى العادات والتقاليد وكيعتبروها مسألة صحية وكتعبر على التقدم والتحضر والانفتاح، بينما هي كتأثر على ملامح هويتهم الأصلية. هذا الأمر كيخلي البعض يبعد على ثقافته وتقاليده وقيم مجتمعه، ومع الوقت كيولي عايش بصورتين، صورة حقيقية لكن مشوشة وصورة مزيفة اللي كيحاول يتباهى بها قدام الآخرين. هذه الازدواجية كتخلق صراع داخلي وعدم استقرار في الأفكار. والتقليد المستمر اللي هو مختلف على التقمص كيف قلنا كيضعف القدرة على الإبداع والتفكير المستقل، والفرد لما كيبقى تابع للآخرين عمره ما غيطور شخصيته أو يكتسب مهارات جديدة، لأن التقليد كيشوش على شخصيته وكتصبح هجينة، بينما المجتمع كيحتاج دائما الأفراد مبدعين ومختلفين ومتقاطعين لكن كلهم كيتقاسموا القيم دياله. كذلك التقليد يقدر يخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة والمحيط، فالوالدين بعض المرات كيلاحظوا أن الأبناء تبدلت سلوكياتهم وكلامهم طبعا بسبب تقليد أشخاص معينين، فهذا الأمر طبيعي أنه ما يروقهمش وكيولد صراع داخل البيت. فالمراهق يقدر يقلد شخصية عنيفة أو متمردة وكيولي يرفض النصائح والقوانين الأسرية وكيعتبر أن الحرية هي يقوم بأي سلوك شافه عند البعض اللي تاروا إعجابه. بحال هذا المشكل كيأثر على علاقات الأسرة وكيخلق توتر وعدم تفاهم فيها، إلا أنه سلوك سطحي وواعي يقدر يرتبط بموقف معين وما كيفقدش المقلد شخصيته الحقيقية بل كيحتفظ بذاته، هو فقط استعار مظهر خارجي. رغم كل هذه السلبيات ما يمكنش نقوله أن كل تقليد سيء، كاين تقليد إيجابي اللي كيكون تأثر دياله من أفراد ناجحين ومجتهدين، مثلا من اللي طالب كيقلد أستاذ ناجح أو فرد ناجح في المشاريع دياله، هذا الأمر ممكن يحفزه على الاجتهاد حتى يوصل لدرجة التفوق اللي كيتمناها. والتقليد الإيجابي كيخلي الفرد يطور إمكانياته العلمية والمهنية والشخصية، لأنه كياخد غير الأفضل ما عند الفرد اللي كيقلده، بينما التقليد السلبي هو الصعيب لما كيستعر الشاب شخصية عنيفة أو غير سوية. باش يتفادوا الوالدين تداعيات سلبية ديال التقمص والتقليد السلبي عند الأبناء، خاص ضروري مراقبتهم وتوعيتهم بسلبيات هاد السلوك، وكيفاش يتقوا في راسهم ويقدروا ذواتهم ويفهموا أن كل فرد عنده شخصية خاصة به يحاول يحافظ عليها. فالتقليد السلبي رغم أنه يقدر يكون مؤقت، سلوك عنده تأثير ماشي غير على الفرد ولكن حتى على الأسرة، وكيمتد للمجتمع. وإذا كان معتدل وإيجابي يقدر يساعد الفرد باش يطور راسه ويتعلم أشياء مفيدة من الآخرين. أما التقمص فكيقول علماء النفس أن استمرار تقمص تفاصيل شخصيات معينة بشكل مفرط تقدر تكون علامة على اضطرابات نفسية كتحول لمشاكل اجتماعية وثقافية. لذلك كل فرد يعتز بشخصيته وثقافته ويحمي نفسه من تقمص شخصية ماشي دياله ومن التقليد الأعمى. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
14: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة.
8: مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ولى وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
15: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
9: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
15: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
8: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وأكد على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليو أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
13: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
16: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة: في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزية. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب عدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندية. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضعها الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي يفرضها المستوى العالي. الهدف من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، تحاول فيها العافية بلغة واضحة.
4: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو.
17: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
8: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود

0: ذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
1: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
2: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
0: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 40 درجة بكل من عملت وأقاليم سمارة وأستزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محلية.

0: ريان قوية مسحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ميليمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليوز أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا، ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة العيون احتضنت مدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق أشغال اللقاء الجهوي المخصص لمدرسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات.
6: نلتقي اليوم
4: لمدارسة دليل الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي فرصة مباركة لتوضيح عمل هذه النخبة من العلماء خريجي معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات.
5: يهدف هذا اللقاء إلى تيسير فهم مضامين الدليل وتقريبها إلى الأئمة المرشدين والمرشدات وعموم المعنيين قصد حسن اعتماده والاستفادة منها تحقيقا لتنزيله السليم.
6: هذه الفئة، فئة الأئمة المرشدين والمرشدات، تقوم بتأطير الأئمة أئمة المساجد وتثقيفهم والرفع من مستواهم العلمي والمعرفي.
5: هذا الدليل يبرز أيضا الدور الفعال للأئمة المرشدين فيما يخص الاتصال بأئمة المساجد وتأطيرهم وتثقيفهم والارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي.
7: قدمت عرضا حول مهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم، وتناولت فيه ما يتعلق بمهام الأئمة المرشدين والمرشدات كالوقاية والتبليغ والنفع وتكوين القيمين الدينيين وتأطيرهم.
5: تضمن اللقاء تنظيم جلستين علميتين ركزتا على تدارس مجموعة من المواضيع هامة الأسس النظرية لعمل الأئمة المرشدين والمرشدات ومهام الأئمة المرشدين والمرشدات وواجباتهم.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موافق للسابع والعشرين من ماي 2026 ميلادية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانيئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، وبعد أداء الصلاة أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبرى لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة التي أقسم الله بها في قوله تعالى والفجر وليال عشر. وبعدما ذكر بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، أكد الخطيب على أن عيد الأضحى يحيل إلى القيم النبيلة للتضحية والإيثار والكرم. وفي الختام ابتهل الخطيب وجموع المصلين إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد أسرته الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل بأن يمطر صحائب الرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما. بعد ذلك تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئته بهذا العيد المبارك. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، في الوقت الذي كانت تذوي فيه طلقات مدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد السعيد. بعد ذلك قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، وبالقصر الملكي تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض انساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
3: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
4: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة، وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بوعادي.
3: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغربي لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثمان إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وودي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المباشرة المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليوز أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
5: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة، ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمة خلال هذا اللقاء استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سورية عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربية في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بالتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلينا به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى لك بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك سابغ عطفنا وموصول رضانا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفاء بيوم إفريقيا، احتضنت دائرة الفنون الجميلة بمدريد حفلا عرف حضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بإسبانيا ومسؤولين إسبان، إلى جانب أفراد من الجالية الإفريقية وفاعلين ثقافيين وجمعويين. الحفل شكل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع إفريقيا وإسبانيا.
7: Aujourd'hui nous sommes très heureux
6: نحن سعداء اليوم بالاحتفاء بالذكرى 63 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الإفريقي. هذا الحدث يشكل فرصة للإشادة بوحدة القارة الإفريقية وتنوعها وروح التضامن التي تميزها، كما نشيد بانخراط إسبانيا تجاه إفريقيا وبأهمية استراتيجية إسبانيا إفريقيا 2025-2028. هذا وأبرزت السيدة ابن عيش بصفتها عميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بمدريد دور المملكة المغربية كحلقة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي هذه السنة والمتعلق بالتدبير المستدام للمياه والتطهير يمثل رهانا أساسيا بالنسبة لمستقبل القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في رسالة مصورة بثت بالمناسبة أن يوم إفريقيا يشكل في الآن ذاته احتفاء بالإرث المشترك للقارة، هو اعترافا بالدور المتنامي لإفريقيا على الساحة الدولية. بدوره أبرز كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والعالمية دييغو مارتينيز بيليو الروابط التاريخية والإنسانية والاستراتيجية التي تجمع إسبانيا بإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات تتجاوز بكثير مجرد القرب الجغرافي. وتخلل هذا الحفل تقديم عروض فنية وموسيقية وعروض أزياء تقليدية أبرزت غنى اللباس الإفريقي، لا سيما القفطان المغربي الذي استأثر باهتمام الحضور، إلى جانب فضاءات خصصت لفنون الطبخ والتقاليد الثقافية لعدد من البلدان الإفريقية.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية، تتوقع طقس حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
3: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغداة اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر معك شيماء جبران.
4: تنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدة والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
2: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
3: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملت وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وادي الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملت وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليو أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
5: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد. نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
2: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نظم حفل تسليم الشهادات لخريجي الفوج الأول من أكاديمية موفنبيك مراكش بحضور مهنيين في قطاع السياحة وفرق التأطير إلى جانب أسر وأقارب الخريجين. وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالالتزام والمثابرة والمسار الذي قطعه الخريجون طيلة هذه السنة تتويجا لتجربة تكوينية غنية على المستويين المهني والإنساني.
11: احنا اليوم جيت سعداء باسكو هذا العام كانت هي الاول بروموسيون ديال الاكاديميه ديال موفنبيك مراكش. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لقيت واحد النجاح كبير، حيت اليوم ملي كنشوفوا انا 60 ابرونتي مخرجين من عندنا في لي كات فيليير اللي هما هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي فرونت اوفيس، الا ونقولوا انه حققت نجاح كبير. الدراري دوزوا معنا والوليدات دوزوا معنا عام ديال القرايه، عام ديال لابراتيك، عام ديال التيرا، عام ديال لي مومون لي زوينين ولي مومون لي قاصحين وحتى لي مومون لي ساهلين.
10: هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية طموحة تقودها الوزارة تروم تعزيز التكوين بالتناوب في عدد من القطاعات، لا سيما الإطعام والفندقة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
12: هذا العام الحمد لله تخرجوا من عندنا 60 لوغيا في 4 ديال لي فيليال هاوس كيبينغ سيرفيس كوزين اي ريسبسيون. خدينا دي زونفون افيك ان كاستينغ اللي درناه العام اللي فات كان كان كان كان كان مزيان، اللي خول لنا اننا نخرجوا من بعد سنه ديال الدراسه اللي هي كتكون من 80% ديال التكوين التطبيقي و20% ديال التكوين الاداري، التكوين في الاقسام، و80% في عين المكان في الاوتيل. والحمد لله توفقنا وتخرجوا من عندنا 60 تلميذ.
13: هذا المشروع جاب واحد لبنا اننا دخلنا في واحد اتفاقيه شراكه مع موفنبيك على اساس تكوين بعض الشباب اللي انقطعوا على الدراسه او بعد عندهم يعني بعض المشاكل اللي هي يعني تقريبا في وجود يندمجوا في سوق الشغل. الحمد لله دونك درنا هذا الاتفاقيه على اساس ان خلقنا واحد مركز ديال التدرج المهني داخل المقاوله، وربما يعني هذا التكوين منحهم واحد الفرصه سانحه باش يتعلموا واحد الحرفه اللي ربما تساعدهم في الادماج في سوق الشغل.
10: من خلال هذه المبادره تسعى هذه المؤسسه المرموقه الى مواكبه الاستراتيجيه السياحيه للمغرب، مؤكده التزامها بدعم التكوين ونقل الخبرات ومواكبه الكفاءات.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية وعروضا للمهرجين وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
8: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
14: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
9: غيم راديو،
8: غيم راديو،
9: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. وكالة بيت مال القدس الشريف توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نشرة إنذارية: تتوقع طقسا حار وأمطار رعدية يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. زينب بعدي والتفاصيل.
3: أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العملي والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدت اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: في شأن آخر، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لنجلة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعالية ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى

0: الميدانية الصعبة، وشهدت بوابات ومحيط المسجد الأقصى بعد صلاة العيد أجواء من الفرح والتفاعل، ووزعت طواقم الوكالة الهدايا والألعاب وكعك العيد على العائلات المتواجدة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه المبادرة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية، وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم. ويتضمن المشروع تنظيم فعاليات ترفيهية متكاملة في نحو 10 أحياء مقدسية، تستهدف الأطفال من 4 سنة إلى 12 سنة، وتشمل الأنشطة توفير مساحات للمنتفخات والقلاع الهوائية، وعروض للمهرجين، وركنا للرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية بهدف توفير مساحات آمنة تضمن للأسر المقدسية قضاء أوقات ممتعة، وبما يرسخ الرسالة الإنسانية والاجتماعية للوكالة في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الهوية العربية للمدينة.
1: خلال الدورة السابعة للمائدة المستديرة للمانحين التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم بأوتاوا تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجال الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لفائدة النهوض بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي ومشاركتها في الحياة العامة. عودة إليك زينب بعادي.
2: في كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت سفيرة المغرب لدى كندا السيدة سوريا عثماني مبادرات مراجعة مدونة الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتنفيذ خطة العمل الوطنية النساء والسلام والأمن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي وريادة الأعمال النسائية. وجددت الدبلوماسية التأكيد على الاهتمام الذي توليه المملكة لأهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها رائدة في قضايا النوع داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذا على دعم المغرب لأولويات الهيئة الأممية لا سيما المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في عمليات السلام والحكامة. وأشارت السيدة عثماني إلى أن هذه الأولويات تشكل أساس تنمية شاملة ومستدامة انخرط فيها المغرب بحزم، مضيفة أن المملكة تعتبر أن إحدى القوى الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في حضورها الميداني وقدرتها على تحويل الالتزامات المعيارية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات المستهدفة. كما شددت على أن المغرب يدعو إلى استشارة معمقة وشفافة وشاملة مع الأطراف المعنية قبل أي إصلاح مؤسساتي، والذي يجب أن يصون بشكل إلزامي نزاهة ورؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عملة وأقاليم السمارة والسزاق وبوجدور وود الذهب وأوسرد وطاطا. المصدر ذاته أضاف أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 ملمتر بعملة وأقاليم إفران ميدلت بولمان الحجب وخنفرة اليوم الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية 10 مساء. دوليا، أعلنت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك عن تنسيق تدابير الصحة العمومية المتعلقة بالمسافرين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لفيروس إيبولا. وأوضحت البلدان الثلاثة في بيان مشترك أن هذه المقاربة المنسقة تروم حماية مواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع الحفاظ على المبادلات التجارية والسفر عبر الحدود. وأضافت الدول الثلاث التي

0: ستستضيف نهائية كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو إلى 19 يوليوز أن صحة وسلامة كل شخص في المنطقة تظل على رأس أولوياتنا ونحن نستضيف العالم في أمريكا الشمالية. وستعرف منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. وحسب تقرير نشرته وزارة الصحة الكونغولية، تجاوز عدد التراكمي لحالة الإصابة المشابه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 حالة مع تسجيل 238 حالة وفاة. وقد صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي هذه السلالة النادرة من إيبولا كحالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. وفي الرياضة، أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائية كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب الوطني. باقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر 2022. وقال إبراهيم دياز: نمارس كرة قدم الشارع، نلعب من أجل المتعة ونتبادل الكرات الثنائية السريعة وانتو، ونتفوق في المواجهات الفردية واحد ضد واحد، نحن قادرون على تحقيق أشياء عظيمة. وسلط لاعب خط الوسط الهجومي للنادي الملكي الذي أضحى أحد الركائز الأساسية لأسود الأطلس منذ اختياره تمثيل المغرب عام 2024، سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها حمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
0: بالخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحن بصدد التحضير لزيارة للمغرب مع زملائنا في سفارة المغرب بباريس. هذه الزيارة مهمة جدا لأن المغرب وفرنسا يواصلان تعزيز شراكتهما الاستثنائية لا سيما في المجال الثقافي. معهد العالم العربي يسعى إلى الإسهام في هذه الدينامية، ونأمل أن نتمكن نحن أيضا من فتح صفحة أكثر طموحا في علاقاتنا وتعاوننا مع المغرب. الشراكة التاريخية التي تجمع المعهد بالمؤسسات الثقافية المغربية من قبيل أكاديمية المملكة المغربية، خاصة من خلال الجائزة السنوية التي تمنحها الأكاديمية في إطار دعمها لأيام التاريخ التي ينظمها المعهد، والتي تكرم العمل التاريخي وتثمن أعمال المؤرخين المهتمين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ما يلفت الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات في فرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. وفيما يتعلق بآفاق التعاون مع المغرب، المعهد يستعد لاحتضان معرض كبير خلال شهر شتنبر المقبل يتمحور حول موضوع الزواج، مع تخصيص حيز هام للتقاليد والطقوس المغربية المرتبطة به على مر العصور من خلال عرض قطع استثنائية معارة من متاحف مغربية. لقد حددنا عددا من المسارات المحتملة تشمل إنتاج معارض مشتركة والانفتاح على القارة الإفريقية. المعهد يعتزم أيضا استقبال المغرب كضيف شرف على مهرجان الأندلسيات للموسيقى العربية الأندلسية الذي سينظم من 29 ماي إلى 3 يونيو. وعلى الرغم من التعاون المؤسساتي، فإننا نرغب في تطوير شراكات مع المبدعين والفنانين المغاربة ومع منسقي المعارض ذوي الكفاءات العالية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية 26/2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1356 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 13 نزيلة، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1180 نزيلة، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 161 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 63 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 78 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا، العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا، وذلك على النحو التالي: العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نازلين، العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 12 نزيلة، التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 6 نزلاء، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها ودرجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
0: رمى حجاج بيت الله الحرام يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات. وجاءت عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة نفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبمتابعة ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة حسب وكالة الأنباء السعودية. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالا لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال مؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 2797 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا السياق أكد أنه قد ول وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن من الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر والبوليزاريو. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغدات اعتماد القرار رقم 2797 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
6: تمت عملية توقيع بعض الاتفاقيات في إطار تنزيل اتفاقية الإطار ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي وقعها السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل مع سفير الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية اللي كتهم الدعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديميتير زانشيف حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني ومؤسسة هيبا والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التوقيع يندرج في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتعاون القائم مع الفاعلين في المنظمات غير الحكومية والمعاهد الثقافية الأوروبية مهم للغاية. وتدعم هذه المشاريع المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. ريم راديو. ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. عملت مكناس نحو تثمين الموقع السياحي ببرميلة بمولاي إدريس سرهون. وإنزكن أيت ملول تحتضن الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالمعون. شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. يونس شيخ والتفاصيل.
1: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمية متعددة. وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
10: يشهد الموقع الطبيعي والسياحي ببرميلة الواقع بجماعة مولاي إدريس سرهون التابعة لعمالة مكناس أشغال تهيئتي وتسمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لجهة فاس مكناس والحفاظ على تراثها التاريخي والمعماري. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إعادة الحياة لهذا الموقع الرمزي من خلال إعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتحسين البنيات التحتية الأساسية وتعزيز جمالية المحيط الحضري. وحسب مجلس جهة فاس مكناس فإن هذه العملية ترم إبراز المؤهلات التاريخية والسياحية التي يزخر بها موقع باب رميلة مع توفير فضاء أكثر جاذبية ووظيفية لفائدة السكن والزوار على حد سواء. تحتضن عملة إنزكان أيت ملول فعالية الدورة التاسعة للكرنفال الدولي بالماون في موعد ثقافي سنوي متجدد يرسخ مكانته كأحد أبرز التظاهرات التراثية على الصعيد الوطني. بلاغ للمنظمين أفاد بأن هذه الدورة تعرف مشاركة كرنفالية لوفود فنية من بلغاريا وفرنسا وبلجيكا وجزر الكناري إلى جانب فرق وطنية تمثل مختلف جهات المملكة وخاصة أقاليم جهة سوسماسة في لوحة فنية متعددة الثقافات تعكس غنى التراث الإنساني وتنوعه، وتجسد قيم الانفتاح والتبادل الثقافي، وذلك في تأكيد على الأدوار التي تطلع بها الثقافة كرافعة للتقارب بين الشعوب. وتتواصل التظاهرة يومي الجمعة والسبت عبر سهرات فنية كبرى تحتضنها ساحة الحفلات بتشير الجهادية وساحة جماعة إنزكان بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية التي تمثل مختلف التعبيرات الفنية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام لسنة 1447 هجرية بلغ 1,707,300 حاج واحد، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة قولها إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893,396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 813,905 حاجات.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة على مستوى إقليم تونات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، ما مجموعه 3031 مشروعا وعملية بكلفة مالية إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم. تقديم هذه المعطيات تم خلال عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تونت بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: الشعار ديال هاد المرحله هذه هو شعار ديال الحكمه والاهميه ديالها اللي من خلال يعني الحكمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تتنبع من القاعده، يعني من اللجان المحليه، اللجان الاقليميه، وكذلك اللجان الجهويه ولجان استراتيجيه على مستوى المركزي، واللي من خلال هاد اللجان يعني الحمد لله تم ترسيخ واحد الحكمه جيده على مستوى الوطني، وايضا التقائيه تم تحقيق التقائية في جميع المجالات ديال اشتغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: هذا وفي سياق دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة أروقة معرض المنتجات المجالية بمدينة تونت الذي تنظمه تعاونية أهل الجبال بتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
16: اليوم نظمنا هذا المعرض بمناسبة تخليد الذكرى الوطنية للتنمية البشرية من النسخة ديال 21، ومع المناسبة هذه كنشكر السيد عامل عمالة تاونات اللي جا شرفنا ودرنا الافتتاح لهذا المعرض. بالنسبة لهذه التعاونية الأهل الجبال مستفدة في واحد القطار ديال مبادرة التنمية البشرية اللي عطتنا لدادون اللي ولينا كننظموا فيهم المعرض لا خارج الإقليم ولا داخل الإقليم.
14: وعلى هامش اللقاء أشرف عامل الإقليم على تسليم مفاتيح 4 سيارات إسعاف رباعية الدفع تم اقتناؤها لفائدة الجمعيات التي تشرف على تسيير منظومة الصحة الجماعاتية بجماعات بن وليد وبوشابل وتفرانت وبوعروس.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد يؤكد بمجلس المستشارين أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 2025 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. وأوضح السيد بن سعيد أنه تم التعامل مع مخرجات هذه المناظرة بمنهجية عملية تقوم على تصنيف التوصيات حسب طبيعتها و درجة قابليتها للتنفيذ، مسجلا أنه تم حصر 90 توصية موزعة على محاور كبرى منها التشريعات والقوانين والبنيات التحتية والتكوين والتأطير والشراكة والحكامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين، في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون حدوث إعصار كبير واحد على الأقل في منطقة شمال المحيط الأطلسي، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من وصول الاحترار المناخي إلى مستوى غير مسبوق بأمريكا اللاتينية. تم مؤخرا في الرباط إطلاق مشروع إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب، وذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال لنموذج بناء مستدام وناجع طاقيا. هذا المشروع تشرف على تنزيله الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع يروم تشجيع الانتقال البيئي لسلسلة إمداد قطاع البناء عبر استبدال المواد الكيميائية الخطرة خطرة من خلال اعتماد حلول وخيارات صديقة للبيئة تدعم في نفس الوقت مقاربات الاقتصاد الدائري ونماذج التصميم التي تتجدد في جميع مراحل سلسلة القيمة. المشروع الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يركز على تقوية الأطر التنظيمية والمعايير الخاصة بالأمن الكيميائي لمواد البناء وإدماج مقاربات لتحليل دورة الحياة في السياسات والممارسات الخاصة بالقطاع وتشجيع استخدام المواد قليلة الكربون ببدائل تحافظ على البيئة، كما يهدف إلى تطوير آلية لشهادة بيئية وصحية لتقوية قدرات المؤسسات العمومية والمختبرات والقطاع الخاص، ويقدم للمشاريع النموذجية مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس. في موضوع آخر، توقع خبراء في الأرصاد الجوية تسجيل إعصار واحد إلى ثلاثة كبيرة في شمال المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير المرتقب بين فاتح يونيو وثلاثين نوفمبر المقبلين. وتشير توقعات الخبراء في وزارة البيئة الكندية إلى نشاط أقل من المتوسط مع 8 إلى 14 عاصفة مسمات وثلاثة إلى ستة أعاصير وإعصار إلى ثلاثة أعاصير كبرى في شمال المحيط الأطلسي. هذه التقديرات ترجع أساسا إلى تشكل ظاهرة النينيو وتزايد قوتها في المحيط الهادئ، ويتوقع أيضا أن تظل درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي دافئة نسبيا لأن هذا النمط الجوي في المحيط الهادئ من المرجح أن يحد من تشكل العواصف. وخلال 40 عاما الماضية لاحظ العلماء ارتفاعا في شدة الأعاصير، وخلال السنوات المقبلة يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة قوة العواصف الأكثر عنفا في جميع أنحاء العالم. وفي المتوسط تضرب 3 أو 4 أعاصير استوائية كندا خلال موسم الأعاصير، منها 1 أو 2 يؤثران على الأراضي الكندية و2 أو 3 آخرون يهددون المياه الساحلية. إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، بينما تتزايد موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة في المنطقة. حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد كانت الفترة من 1991 إلى 2025 الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1900. درجات الحرارة ترتفع حاليا بمعدل 0.26 مئوية كل عقد في أمريكا الجنوبية و 0.25 مئوية في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتسجل المكسيك أعلى معدل ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 0.34 مئوية كل عقد. وفي عام 2025 سجلت عدة مناطق في الأمريكيتين درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية، وسجلت مدينة مكسيكاليا المكسيكية رقما قياسيا وطنيا بلغ 52.7 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: القنصلية العامة للمغرب بمدريد نظمت يوم الأبواب المفتوحة لفائدة المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم إنجاز مساطرهم الإدارية خلال أيام العمل، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من أفضل الظروف من مختلف الخدمات القنصلية الأساسية. هذه العملية تندرج في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتفعيلا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية.
7: جينا اليوم لهنايا للقنصلية باش نصاوب باسبورتي على حساب التسوية الجماعية. الأخ ديالي كان محتاج باسبورتي وما كانش عنده، ومعدلوا معنا بزاف، عاونونا.
8: جينا على أساس بأن باش نصوبوا واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال لبنيتها في إطار إن شاء الله بحول الله دابا الصيف على حساب العطلة الصيفية، كل شيء في المستوى الصراحة الله.
6: هذه المبادرة تعكس التزام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد المتواصل بتعزيز سياسة القرب من المواطنين المغاربة من خلال توفير مواكبة إدارية فعالة ميسرة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: شهدت مدينة الدار البيضاء خلال يوم العيد تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، الهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. في هذا السياق تمت تعبئة آلاف العمال والعاملات الميدانيين عبر مختلف مقاطعات المدينة 16 إلى جانب أسطول مهم من الشاحنات والآليات والتجهيزات المتخصصة في الجمع والتنظيف والغسل والتعقيم، وذلك تحت إشراف جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والشركتين المفوض لهما قطاع النظافة أرما وأفيردا. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا، والتي ترم ترسيخ وعي جماعي بأهمية احترام توقيت إخراج النفايات واستعمال الأكياس المخصصة واعتماد الفرز السليم للنفايات والحفاظ على نظافة الفضاءات العمومية خلال هذه المناسبة المباركة. وبهذه المناسبة أكدت مسؤولة التواصل بشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة سكينة فارس أن الشركة أطلقت على غرار باقي السنوات قبل 8 أيام بتنسيق مع مختلف المتدخلين حملة تحسيسية واسعة تروم تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العمومية. سكينة فارس أوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة شملت أنشطة ميدانية وتحسيسية بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة إلى جانب اعتماد وسائل تواصل رقمي متعددة، وأبرزت أنه تم توزيع حوالي 120 طنا من الأكياس القابلة للتحلل المخصصة لجمع مخلفات الأضحية بشكل مجاني لفائدة الساكنة، وذلك بغية تشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة وتسهيل عمليات الجمع والتدبير، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان نظافة العاصمة الاقتصادية للمملكة في أقل من 24 ساعة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: الرباط عاصمة الكتاب لسنة 2026 تخلد تتويجها العالمي بطابع بريدي تذكاري برحاب متحف بريد المغرب بالعاصمة.
11: مدينة الرباط، نحن نحتفي بمدينة الأنوار التي جعلت من الكتاب أداة للتنوير وبناء الجسور بين الثقافات، وهذا الطابع البريدي الذي سيتم الكشف عنه اليوم هو عبارة عن لوحة فنية يختلط فيها مزيج من معالم تاريخية وأخرى حديثة لمدينة الرباط.
10: وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن الاحتفاء بهذا الاختيار يرسخ مكانة المملكة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهته أبرز المدير العام لمجموعة بريد المغرب أمين بن جلون التويمي الأهمية التي توليها مجموعة بريد المغرب للاحتفاء بهذا التتويج الدولي المرموق لمدينة الرباط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
12: هذا
10: الطابع الجديد سيعبر الحدود والزمن ليصبح شاهدا على لحظة تاريخية ستحمل إلى العالم رسالة قوية لمدينة اختارت أن تتألق بقوة الكلمات. ومن على منصة الحفل أجمعت الكلمات على القيمة الرمزية والتاريخية لهذا الإصدار باعتباره سفيرا بصريا عابرا للحدود يرسخ مكانة الرباط كمركز عالمي للإبداع والحوار الثقافي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى المتسلقة العالمية نوال سفندلا إثر الإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقها لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين. وجاء في برقية جلالة الملك: فقد علمنا ببالغ الاعتزاز بالإنجاز الرياضي الكبير الذي سجلته بتسلقك لقيمتي إيفرست ولوتسي المتجاورتين في أول سابقة تحققها امرأة مغربية بصعوبة عودها لهاتين القمتين العالميتين دفعة واحدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنهنئك على هذا الإنجاز العالمي ورفعك للراية المغربية خفاقة في الأعالي، والذي بقدر ما جاء تتويجا لجهودك الدؤوبة وعزيمتك القوية فهو يؤكد كفاءة وقدرة المرأة المغربية على رفع التحديات في مختلف المجالات، ويعكس طموح وإرادة الشباب المغربي في تحقيق المزيد من المنجزات في المنافسات الرياضية القارية والدولية. وأضاف صاحب الجلالة: كما نبارك لك هذا التألق الرياضي المشرف الذي يضاف إلى المنجزات التي سبق لك تحقيقها بتسلق أعلى القمم الجبلية في العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا، وهو ما يجسد ما تتحلين به من إرادة وصبر وإصرار. وتابع جلالته: وإذ ندعو الله تعالى بموصول التوفيق والسداد وبالمزيد من التميز والعطاء في مشوارك الرياضي لنؤكد لك صابغ عطفنا وموصول رضانا.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس توزع ألعابا وهدايا على الأطفال عند بوابات المسجد الأقصى المبارك ضمن مبادرة فعاليات ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتنفذ هذه المبادرة في عدد من أحياء المدينة المقدسة والبلدات والقرى المحيطة بها استجابة لطلبات من مؤسسات مجتمعية محلية بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الصغار والتخفيف من وطأة الظروف الميدانية الصعبة. وعبر الأهالي عن امتنانهم لهذه الالتفاتة التي منحت أطفالهم فرصة حقيقية للفرح والدخول في أجواء العيد، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة في فكرتها والكبيرة في أثرها تساعدهم على تجاوز ضغوط الحياة اليومية وتمنح أبنائهم ذكريات ترتبط بمسجدهم ومدينتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وأمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل طقس حار من الخميس إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا نزول أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد من 25 إلى 30 مليمتر بعملات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان والحاجب وخنيفرة اليوم الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية العاشرة مساء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: أكد الدولي المغربي إبراهيم دياز أن أسود الأطلس قادرون على تحقيق أشياء عظيمة خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيدا بجودة الأداء والروح الجماعية التي تميز المنتخب المغربي. لاعب ريال مدريد أوضح في حوار صحفي أن المغرب يمتلك جيلا موهوبا قادرا على مقارعة كبريات المدارس الكروية العالمية امتدادا للمسار التاريخي الذي بصم عليه الفريق في مونديال قطر.

0: هي تمثيل المغرب عام 2024 سلط الضوء على التماسك والانسجام الكبيرين اللذين يسودان داخل المجموعة الوطنية. وكان المغرب قد صنع التاريخ خلال كأس العالم قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة عقب إقصائه منتخبي إسبانيا والبرتغال. ويعد إبراهيم دياز اليوم من بين أبرز الأسماء المعول عليها لحمل طموحات الكرة المغربية في المونديال القادم، حيث تسعى المملكة إلى تكريس مكانتها ضمن المنتخبات الأكثر تنافسية على الساحة الدولية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. اللائحة تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السيد وهبي الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلع. وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة. في حراسة المرمى وجهت الدعوة لياسين بونو من نادي الهلال السعودي، منير المحمد الكجوي من نهضة بركان، وأحمد رضا التكناوتي من الجيش الملكي. في خط الدفاع وجهت الدعوة لنصير مزراوي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنس صلاح الدين من بي اس في أندهوفن الهولندي، يوسف بالعمري من الأهلي المصري، أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، زكريا الوحيدي من جينك البلجيكي، نايف أكرد من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، شادي رياض من كريستال بالاس الإنجليزي، رضوان حلحال من ميشلن البلجيكي، وعيسى يوب من فولهام الإنجليزي. وفي خط الوسط وجهت الدعوة لسمير المرابط من نادي ستراسبورغ الفرنسي، أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، نايل العناوي من روما الإيطالي، سفيان أمرابط من بيتيز الإسباني، عز الدين أناحي من جيرونا الإسباني، بلال الخنوس من شتوتغارت الألماني، وإسماعيل الصباري من بي اس في أندهوفن الهولندي. أما في خط الهجوم وجهت الدعوة لعبد الصمد الزلزولي من نادي بيتيز الإسباني، شمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليوناني، إبراهيم دياز من ريال مدريد، ياسين جاسيم من ستراسبورغ الفرنسي، سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أيوب أموني إشكوياب من إنترخت فرانكفورت الألماني. أما اللاعبون الاحتياطيون فهم المهدي الحرار من نادي الرجاء الرياضي، أمين السباعي من أنجي الفرنسي، ومروان سعدان من الفتح السعودي. خلال الندوة الصحفية الناخب الوطني أعرب عن إعجابه بغنى الخزان الكروي المغربي، مؤكدا أن اللاعبين غير المدعوين حاليا في اللائحة النهائية لمونديال 2026 ستتاح لهم فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة. حاولنا اختيار لاعبين قادرين على الاندماج بسرعة في خطة لاعبي المنتخب الوطني، لم نترك شيئا للصدفة، لقد بحثنا عن مواصفات محددة. الهدف كان يتمثل في معاينة لاعبين مختلفين من أجل توسيع اختياراتنا التكتيكية والبشرية. الإطار التقني الوطني أوضح بأن اختيار اللاعبين الذين سيخوضون غمار نهائيات كأس العالم 2026 استند إلى قدرتهم على الاندماج في خطة اللعب التي وضع الطاقم التقني مع الاستجابة للمتطلبات البدنية والتكتيكية التي

0: يفرضها المستوى العالي.
1: الهدف
0: من التجمع الإعدادي الأخير لأسود الأطلس هو توسيع قاعدة اختيار اللاعبين القادرين على الالتحاق بالمنتخب الوطني. ما أحتفظ به من هذا التجمع أن هناك لاعبين مستعدين للدفاع عن الألوان الوطنية. لقد خرجنا بالكثير من الإيجابيات، عشنا تجمعا جيدا جدا على جميع المستويات من حيث النسق العالي وفي أجواء يسودها الاحترام. يذكر أن قرعة نهائية مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. وهكذا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآتمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. ومن جانبها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت بالصواريخ والمسيرات، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. ومن الدوحة أدانت دولة قطر بشدة استهداف دولة الكويت، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الغير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ومن المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا
4: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع، ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغاء أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال. الله يبارك وزيد صوب شوي في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.